0: مش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد، راديو الرشيد، لكل عاشق موسيقى. راديو الرشيد، لكل عاشق موسيقى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 او على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: الرشيد FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم،
3: معكم الرشيد FM.

رشيد FM في كل مكان.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM.

0: حتى المستمعين أعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة رشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موج FM 91.5 ميجاهرت. الحمد لله قائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار الكل شهر الفائز واحد. وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
4: من الرشيد أف أم. صباح الخير. صباح الخير.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم من الرشيد اف ام. صباح الخير،
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
2: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرف والمنحنى
1: وبغداد.
3: وبغداد مشية بطر وينهر المخوف سدوده
1: والعراق. أعزائي، حبينا نقول ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبيه هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى.
4: بانجور بانجور
1: بانجور، من الأحد للخميس من 7:30 للـ10 الصبح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بونجور.

يا صباح الخير والعافية والمحبة والشوق والصبح العراقي الغير، صباحكم كل خير وبركة. أهلا بكم مستمعينا الأحباب في كل مكان، ولقاء من جديد ننجمع به على راديو الرشيد. بانجور. إن شاء الله تكون أخباركم حلوة أحبابي، مشتاقين لكم جداً، وإن شاء الله تكونون بخير وسلامة أنتم وعوائلكم الكريمة. تحية لكل الناس اللي طالع على باب الله صباحاً، موظفين كسبة، حتى العاطلين عن العمل بس طالعين يدورون عمل، إن شاء الله يلقون الخير في طريقهم. تحية لشوارع بغداد المزدحمة وللوجوه العراقية الطيبة. تحية لكل إنسان طيب متوكل على الله الصبح وناوي يبدي يومه ويكمل عمله ويحصل على قوت عياله، وإن شاء الله ترجع سالم إلى بيتك معافى مرزوق، قولوا آمين. أهلا بكل الحبيبات النساء العراقيات الجميلات والعظيمات، لكن كل التحايا. إن شاء الله يومكم حلو، ونتعامل بهداوة ونصبر على ما وقعنا به. إن شاء الله الأيام الجاية تكتب لنا أشياء ولا أروع، بس لازم شنو؟ نصبر على هاي الأيام، وإن شاء الله جزاء الصبر خيرا بإذن الله، فرج كبير، هذا هو وعد الله. فإن شاء الله الفرج لكل إنسان منتظر فرج من رب العالمين، رزق، صحة، راحة بال، مسافر يرجع، أيا كان، إن شاء الله السداد من

رب العالمين بعد التوكل عليه. ويلا يا أحباب، مثلي مثلكم نبدي يومنا ونبدي عملنا من جديد. وبالنسبة إلي حبقى معاكم للساعة 10 في بانجور في الميكروفون بان الموسوي، ومرحبا من جديد بالمكسر وأهل المكسر وسام ماجد.

يعني المفروض يخلوه نايم، شنو يقعدوا من النوم على مود غنت فيروز؟ يعني تحياتنا لسيدة فيروز، بس خلوه نايم. يعني واكو غير سنة عن سنة، ها وشادي بعده صغير، أبويا نعيمة يا أبويا خلوه نايم. بس لا، تذكرون كانت قبل بإذاعة بغداد، تحية للزملاء اللي يعملون بالمحطة الرسمية، كان قبل من تصير ساعة 8 تخلص فيروز، فإحنا بسرعة بسرعة حتى نروح للمدرسة. إذا خلصت فيروز خلصت أرواحنا. فيلا صحى غنت فيروز. طبعا هو يقصدون آني يعني. عودة مدارس على خيول، على فندق بالفضاء، على هواية أشياء حلوة جمعتها لكم في في 360 درجة. نمبر 1 يقول لك ارتفاع مستوى التوتر لدى الأمهات بسبب بدء الضغط لتجهيزات المدارس. دراسات تكشف العودة إلى المدارس ترفع مستويات التوتر لدى الأمهات بسبب ضغط التجهيزات وتغير الروتين اليومي. فمع اقتراب العودة إلى المدارس تعيش كثير من الأمهات حالة من التوتر بسبب الانتقال المفاجئ من أجواء العطلة إلى روتين أكثر ازدحاماً بين الاستيقاظ المبكر وتجهيز الأطفال والحقائب والوجبات ومتابعة الواجبات وإلى آخره من المسؤوليات. ينصح الخبراء بالبدء بتنظيم مواعيد النوم والروتين اليومي من هسة قبل بدء الدراسة لتسهيل التأقلم وتقليل الضغط على الأهل وعلى الأطفال.

وإلى محبي ومربي الخيول، العراق يحصي ثروته من الخيول العربية، وبابل تتصدر المحافظات ب 915 حصاناً. وزارة الزراعة تنجز مسحاً وإحصاءً شاملاً للخيول في مختلف المحافظات، حيث تم تسجيل 6067 جواداً ضمن قاعدة بيانات وطنية للحفاظ على السلالات الأصيلة. محافظة بابل حصدت المركز الأول ب 915 حصاناً من الخيول العربية المحلية الفاخرة. هذا الإنجاز يساهم في توثيق الثروة الحيوانية وحماية السلالات النادرة، خطوة حيوية ومهمة لتطوير قطاع الفروسية ودعم المربين في البلاد.

رسمياً العام القادم سيتم افتتاح أول فندق في الفضاء. إذن رسمياً في العام القادم سيتم افتتاح أول فندق في الفضاء. سيكون الفندق على مساحة تقدر بخمسين ألف متر مربع. طبعاً يتسع الفندق لأربعمية وأربعين شخص وسيدور حول نفسه ليعطي جاذبية تعادل سدس جاذبية الأرض. وسيكون الفندق مكتمل بمطعم وبار وقاعة حفلات وصالة ألعاب رياضية وسينما، كما يمكنك تأجير فيلات فاخرة في هذا الفندق بمساحة 500 متر مربع، حيث يمكنك استئجارها للعيش فيها بشكل دائم. تلك الفيلات تتسع ل 16 شخص وبها ثلاث حمامات ومطبخ ضخم جداً.

بونجور، صباح النور عليكم. تحية للناس اللي ده تسمعنا ومسوين تقويم الأسنان اللي هو هذا الجسر وللطيبين وما أعرف شنو. طبعا هو أحيانا يكون تجميلي، يعني في سنة من السنين صار موضة هذا الموضوع، يعني حتى اللي أسنانه ما بيها شيء على الأغلب بنات يعني خلوه على أساس أنه فتشي يعني ترند. أوكي زين، تقويم الأسنان أحيانا يؤلم الناس اللي خاليه لأجل العلاج وتقويم أسنانهم. تعالوا نتعرف أنا وياكم على أفضل طريقة لتخفيف ألم تقويم الأسنان، كم نصيحة فعالة بعد التركيب بعد الشد.

طبعا الشعور بالألم أو الضغط بعد تركيب تقويم الأسنان أو شد الأسلاك أمر شائع، إذ ينتج عن تحرك الأسنان تدريجيا نحو وضعها الصحيح وغالبا ما يخف خلال عدة أيام. أسباب الألم قد تشمل الشعور بالضغط والشد في الأسنان، 2 ألم عند المضغ، 3 حساسية اللثة والأسنان، 4 احتكاك الأسلاك بالخد أو الشفاه. هناك طرق للتخفيف من هذا الألم: أولاً وضع كمادات باردة أو شرب الماء البارد، تناول أطعمة لينة مثل الشوربات، الزبادي، البطاطا المهروسة، وأيضاً استخدام شمعة تقويم لتقليل احتكاك الأسنان بالفم، المضمضة طبعاً بالماء الدافئ والملح لتهدئة تهيج الفم، واستخدام مسكنات الألم عند الحاجة بعد استشارة الطبيب أو الصيدلي طبعاً. أيضاً الحفاظ على تنظيف الأسنان مهم جداً لتجنب التهاب اللثة وتراكم الطعام. غالباً مستمعين يتحسن الألم خلال أيام، وقد يستمر الانزعاج لدى بعض الأشخاص حتى أسبوع تقريباً، لكن مع هذا وذاك راجع طبيب الأسنان إذا كان الألم شديداً أو مستمراً أو ترافق مع الألم تورم أو نزيف لا سمح الله أو كسر في أحد أجزاء التقويم. ألم التقويم مؤقت، ومع الوقت يعتاد الفم عليه وتستمر الأسنان في التحرك نحو الابتسامة التي تسعى إليها.

0: بونجور، صباح الورد والأحباب اللي منورين الصبح باستماعهم إلى بانجور على راديو الرشيد. شكرا لاختياركم 91.5 من قلبي بغداد. تحية للأحباب اللي بعثونا على الواتساب رسائلهم المكتوبة أو الصوتية على الرقم 0770111415. نبدي بالأخ أبو دلة. إلى زارعي الأمل وناشري السعادة، إلى كل جميلي الروح والقلب والمبتسمين رغم الألم والحامدين الله على كل النعم، أسعد الله صبحكم وتحياتي للجميع. أخوكم أحمد أبو دلة بعث لنا بطاقات حلوة وهدية لنا ولكم مقطع نادر للمطرب قحطان العطار وهو يغني عشق أخضر. كلك ذوق أبو دلة، شكرا جزيلا يا عيني. سليم الجعفر يقول: يا صاح يوم رحلوا والدار خلوها، هزوا عروش القلب وحشاي خلوها، لحد يلوم العين شما بجت خلوها، هلي غزير الدمع بفراقهم هلي، وهلال عيد الفطر بغيابهم هلي، راح العزيز التشان بالباب ويهلي، وما طب منازلهم بعد ما طول خلوها. الله الله يا سليم، صبحكم الله بالخير والعافية ست الكل بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيدة FM، مستمعكم سليم الجعفري. عباس الحمداني: اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا وفرج همومنا واصلح أحوالنا واشفي مرضانا وارحم موتانا وافتح لنا أبواب الرزق والسعادة. صباح الخير، اللهم آمين، صباحك نوير. أركان أبو حمزة: أحلى صباح على عيونكم برنامج بانجور، وتحية كبيرة إلى مسزبان الوردة، أخوكم أركان أبو حمزة. يا صباح الفل والأنس والورد. أبو عبد الله أخونا الغالي: صبحك الله بالخير والعافية.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: صباح الخير ستوان طيبة. صباح هلا. الخير عزيز وسام. صباح الخير مستمع راديو رشيد، ربي يحفظكم كل مكروه، ونسأل الله أن يحفظكم ويحفظ الجميع
0: ويحفظكم إن شاء الله أخونا المحترم ويحفظ العائلة. شكرا جزيلا يا أبو عبد الله. أزادنا يقول: ولك تعبني ذكرك غادر التفكير، ش عندك بالعقل بس تسرح وتمرح، شلك بالامتحان وساعة ما قاريك، حتى منريد غش بيك ما أنجح، يا أسمر مالح حيل وانت حسنك جيش، بطرك بطرق روحي شفتني وجاي مسلح. جبار رشيد، جبار رشيد رحمة الله على روح الطاهرة. الله، صباح الخير والعافية، صباحك ورود وعافية وسلامة وعاش الذوق. صدام الزبيدي: شكرا، صباحك خير وعافية إن شاء الله. شكرا يا عيني، والصورة حلوة طبعا. سحر الخفاجي: صباح الخير قناة الرشيد وبان الحبيبة والمستمعين الكرام الراقين والمهذبين والحلوين، مشتاقين لكم جدا ونحن أكثر يا حبيبة القلب. إن شاء الله الأخبار تمام، وإن شاء الله صبحك حلو، وهاليومين كانوا حلوين عليك، يا هلا بسحورتنا. علي القيسي مشاركنا بفويس، مرحبا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير علينا وعليكم وعلى ذاتنا الكريمة رشيدة فم، وتحياتي إلى غيث الغالية ستبان موسى والذهب والمخرجين ومبدعين جميعا، وألف ألف مبروك ريال مدريد الباحة بالفوز الجميل 2-1، وإن شاء الله القادم أفضل وهي بداية خير إن شاء الله. نقول هلا مدريد، معاكم عاشق الرشيد الكابتن المدريدي علي القيسي.
0: هلا والله، هلا والله، وهلا مدريد، بعدهم عايشين ريال مدريد. يعني هم على منو لعبوا؟ لعبوا دعابوا؟ ليش لعبوا؟ غير تقول لنا فازوا 2-1 على اليمن. وشنو يعني فازوا؟ راح تاكلون راسنا انتو الريالية. ده عايش دور البرشلونيين. ليث السيد، صباح الورد، أسأل الله أن يسعد صباحكم ويرزقكم الصحة والعافية وراحة البال، آمين وأجمعين يا عيني. وهذه الصورة وين؟ هاي شنو ليث؟ شنو ليث؟ استفهمنا، عطور لو مسدسات لو ساعات عندك لو آيفونات؟ ليث فهمني شنو هاي الصورة، يلا بسرعة ترجم يعني شنو. تحياتي إليك. علي الشجيري، حكمة اليوم: التعايش مع الحزن أسهل من التظاهر بالقوة. تحياتي لكم. أسهل من التظاهر بالقوة. تحياتي لكم. يقول علي الشجيري لازم ما متابعة ستباني، والله ما متابعة، ما متابعة أبد. وبعثنا على إسبانيول، شكرا سنيور علي الشجيري، شكرا. يلا بريك أغنية وبعد بريك للإعلان ونرجع نكمل بانجور مع وسام وبان.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: يوصل أكيد،
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
5: كلش سهلة.
4: أعلن.
6: أعلن. أعلن.
4: على الرشيد.
6: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: من الرشيد FM، صباح الخير.

بونجور مستمعينا، صباح الورد على شوارع بغداد واللي يسمعنا بشوارع بغداد، وأهلا بكم في صوت الصباح. تخيلوا حبايب، شخصين كانوا يحبون بعض بس الحياة ما سمحت لهم يكملون سوا. كل واحد تزوج، كل واحد بنى حياته، ويمكن صار عنده أولاد ومسؤوليات وبيت وعائلة، بس أكو مكان بالعالم يرجعوا له كل سنة حتى يلتقون، مو حتى يرجعون البعض ولا حتى يهربون من حياتهم الحالية، إنما حتى يتذكرون حبهم القديم، يعني يتبادلون الذكريات، يسألون على بعض، وبعدين كل واحد يرجع لبيته وحياته وكأنه ما صار شيء. طبعا هذا مو مشهد من فيلم رومانسي، لو هذا في قصة خيالية، لا، هذا تقليد فعلا موجود في فيتنام ويعرف بسوق الحب. إذن يعود هذا التقليد إلى مهرجان وسوق شعبي شهير يعرف باسم سوق الحب في خاوفاي، ويقام في مقاطعة ها جيانغ الجبلية في شمال فيتنام. الموعد والتاريخ، يقام المهرجان مرة واحدة فقط في السنة في اليوم 27 من الشهر الثالث حسب التقويم القمري، وعادة ما يوافق شهر أبريل أو مايو. يعود تاريخه إلى أكثر من 100 سنة. الهدف منه يجتمع به العشاق السابقين اللي فرقتهم الظروف أو التقاليد العائلية والقبلية في الماضي ولم يتمكنوا من الزواج ببعضهم، فيأتون ليوم واحد أو ليلة واحدة للحديث، تبادل الذكريات، الاطمئنان على أحوال بعضهم البعض دون أي سرية. يعد هذا التقليد من أو الموقف الاجتماعي تجاه هذا التقليد مقبولا أحبابي ثقافيا لدى القبائل المحلية في تلك المنطقة، إذ يسافر الأزواج والزوجات الحاليون معا إلى السوق، ويمنح كل طرف شريكة المساحة للقاء شريكة السابق دون غيرة أو افتعال مشاكل. دول ناس طيبين قوي. وأيضا ثم العودة إلى حياتهم الزوجية الطبيعية. أصل القصة طبعا هو هالمهرجان من أسطورة محلية بدأ قديمة لشاب وفتاة من قبيلتين مختلفتين وقعا في الحب، لكن عائلتيهما رفضتا زواجهما، واندلع نزاع بين الطرفين، ولتجنب الصراع قرر الحبيبان الانفصال، ولكن تعاهدا على اللقاء في نفس هذا المكان مرة واحدة كل سنة. وقد تحول هذا الحدث مع الوقت لمهرجان ثقافي وتراثي يجذب أيضا الشباب للتعارف، بالإضافة إلى السياح والزوار لمشاهدة الفلكلور والأزياء التقليدية للمنطقة في فيتنام.

إذا المرأة مدى تسمع الراديو، مرحبا بيك عزيزي المستمع. وإذا ردت تلتقي بحبيبك القديم، راح تروح لأي مكان كان يجمعكم، أي مكان كنت تسولف بي، يعني تسولفون بي، تطلعون بي، فد مكان أكيد أنتوا هسه لما تفترون بسياراتكم وهذه أكيد تشوفون مثلا في الشارع كورنيش مثلا، فشي تقول أي با هل شوين يا نجوى هل شوين.

0: يعني أكيد لما تروح متنزه أو فد أماكن عامة تشوف يعني يا مصطبة كنت تقعدون عليها، يا شجرة كاتبين عليها حرفينكم زين، يا مثلا وين أكلتوا فلافل على اعتبار لفات فلافل طاقة قبل أقوى أبو فلافل يعني، أو مثلا يعني فد مكان معين يجمعكم. فلو ردت تلتقي بحبيبك السابق، الحبيب الحبيب مو حبيب حبيب، وين حتلتقي بيه وأي مكان يذكرك بيه في بغداد أو المحافظات أو حتى برا؟ يعني ممكن هواية مثلا شارع الحمراء، خوبعتوا حبيات كوبا بشارع الحمراء انتو، ف يا مكان يذكرك بيه. طبعا ما ننسى انه اكو بعض الذكريات لها حق تبقى بحياتنا حتى بعد ما تتغير حياتنا، يعني هذه المواقف ما لها ذنب، ما لها ذنب احيانا بسوء اخلاق الاثنين او احد الطرفين او للحدث اللي طرأ على العلاقة. وهل الوفاء للماضي ممكن يكون جميل لو ممكن يتحول الى خيانة للحاضر؟ أهلا بكم على هواتف راديو الرشيد
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد،
0: اتصل على آسيسيل 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780-2-1-4-1-5 أو على 0780-2-1-6-1-7. راديو الرشيد. إذن أحبابي يعني تخيلوا واحد يقول الزوج ترايح ألتقي بحبيبتي القديمة، بس لا تخافين. لا حبيبي ما أخاف. لا عيني روح قبل راح تاكلك شنو يعني حق العشرة، بعدين أنت لو مو وفي وياها كان أني أغسل إيدي منك، فأنت معناها راح تكون وفي وياي. المهم معي اتصال بس النص الراديو. ألو،
2: صباح الخير.
0: صباح النور،
2: شلون ستوام؟
0: يا هلا،
2: شلون صحتك؟
0: تمام الصحة، صحتك إن شاء الله منيح؟
2: الحمد لله الحال.
0: إن شاء الله دوم، بس احكي وياي من التليفون.
2: تمام،
0: احكي وياي من التليفون مو السبيكر. والله هيك دا يوصلني صوتك. ألو ستوام.
2: واليوم كنت مجازة أولي والدوام
0: بالله ما دا أسمع زين.
2: أقول لك دوام اليوم دوام كنت مجاز.
0: أي كنت مجاز
2: واليوم هو اليوم دوام وشوية ضوجة.
0: لا لا الضوج، قول يا الله، يعني أنت كنت مجاز وجاي الدوام مضايج؟ إذن آني شكول آني شكول. من وياي يا طيب؟
2: يا مصطفى زويدي.
0: والله والنعم، شلونك مصطفى؟
2: نعم انا بخير، انت بخير؟ طبعا انا من اشد المعجبين يعني بالبرنامج ما حضرتي.
0: الله يبارك فيك.
2: يعني ملقاش الطيب، سوالفك الحلوه.
0: الله يبارك فيك. يعني يا هلا بيك.
2: اتفائل من اسمع صوتك، اتفائل والله.
0: عيوني ان شاء الله فالك الخير الله. والعافيه والرزق.
2: الله يسلمك والنعم منك.
0: مصطفى انت متزوج الان؟
2: نعم الحمد لله متزوج.
0: المدام وين مصطفى؟
2: لا ما انفع بالسيارة، ما الدوام رايح الدوام هسه.
0: خوش، بعدين مو بس انت مصطفى بالدنيا. زين مصطفى قل لي لو ردت تلتقي بالحب القديم في مكانكم القديم وين حيكون؟
2: والله الحب القديم يعني صراحة يعني لازم واحد يكون صريح.
0: يا ريت.
2: لا اي والله يعني الحب الاول والاخير هي زوجتي طبعا، ما ابد ما حابها.
0: ما حاب قبلها
2: ابد والله.
0: زين اوكي، اذا وين التقيت يعني كنتوا تلتقون قبل الزواج؟
2: لا احنا يعني مجتمع عشائري و...
0: اي والنعم منكم
2: نعمة حارس، فكنت انا اريدها وهي تريدني، بس احنا ما حد يقدر يسولف ويا الثاني.
0: اي العشق الممنوع. العشق الممنوع.
2: العشق الممنوع.
0: زين.
2: اي والله كان فد يوم انا كان اهلها مسوين يعني عزيمة خاصة، ما اعرف من بالضبط بالذكرى، حكي بال 2010. فبالباب تلاقينا انا وياها، بس النظرات تبادلناها، ما حد يقدر يشوف الثاني.
0: اويلي بس بالعيون.
2: اي بس بالعيون.
0: زين. والحمد لله تمت. يعني تم الزواج و
2: الحمد لله
0: انتهى كاس العالم. هسه اكو كلاسيكو دا يصير بيناتكم صح؟
2: اي صحيح. لا يعني الحمد لله حياه خاليه من المشاكل تماما.
0: الحمد لله.
2: اي الحمد لله
0: ان شاء الله على طول.
2: ام حمودي هسه هي يعني أنا
0: نعم منها.
2: بنتي صارت سرسة يعني خامس علمي، ولحد الآن ماكو مشاكل.
0: يا الله إن شاء الله على طول يا رب. الله يبارك بيكم. وأني أتصور يعني دا أشعر إنه حياتكم بسيطة يعني بدون تعقيد.
2: كلش بسيطة.
0: الله حلو.
2: أي والله كلش بسيطة.
0: أني أتمنى لك السعادة الدائمة مع المدام والأولاد وبعملك إن شاء الله. تروح وترجع بألف سلامة. نورتني مصطفى الذهب.
2: الله يسلمك والنعم منك. طبعا أنا أغيب عنها أسبوع وأرجع.
0: ها يعني أنت عسكري؟
2: أنا عسكري بس مكلف دوام مدني.
0: بدي.
2: إي فأغيب عنها من السبت بالليل أرجع الخميس العصر.
0: زين.
2: إيه.
0: أوكي.
2: الأمور ماشية الحمد لله.
0: الله إن شاء الله يوفقك ويحفظك ويدي منا الطلة الحلوة. مصطفى شكرا جزيلا.
2: فدوة قلبك فتبان الذهب طيبة.
0: الله يخليك. حياك الله أخ مصطفى الزبيدي جميل، نورت بانجور، شكرا جزيلا. زين ناخذ اتصال بعد. ألو

0: طبعا طبعا صدق. يعني العراقي تحياتنا للبطل أبو ياسين، صباح الستي، كيف حالك؟ يقول هذا إذا مواطن عراقي يلقى أقل شيء 3 و4 كانوا ما عندهم الزواج ومعلق. بالضبط، أنت كعراقي إذا رحت السوق الحب هذا كم وحدة راح تلقي؟ يعني طبعا العراقي يعني دائما يتصدر يتصدر المشهد. أنا أعتقد 3 4 حابهم صدق، هاي غير خشبة كذنك. ناخذ اتصال.
1: ألو.
0: هلو.
1: ألو.
0: هلو.
1: هلو حبيبتي ست، شلونك؟
0: هلا يا قلبي.
1: حبيبتي ستبان الغالية.
0: ينطيك العافية، من وياي؟
1: طبعا أول ما فتحت الراديو مع السيارة سمعت أول اتصال وياك قبل شوية أخونا.
0: أي.
1: فما أعرف شنو الموضوع.
0: الموضوع يا
1: يعني دائما أدخل هيك.
0: زين، أولا ذكريني أنت شهد ولا؟
1: أني أم محمد.
0: أم حمودي. حياك الله أم شهود. أم حمودة. حياك
1: قلبي.
0: أني دادة يقول لك بفيتنام أكو شيء اسمه سوق الحب، ذولا اللي حتى ذا متزوجين ولكن يرجعون يلتقون بحبيبهم السابق كل سنة مرة بهذا السوق، يسأل عنه يعني يطمن عليه، شلون مرتاحة بحياتك، يعني هاي ذكرياته، وبعدين كل من يأخذ ميلاته والله ويا.
1: المفروض حتى بالعراق يصير هيك.
0: أيوة كده يا وديع. لا احنا صعبة
1: يعني ستبان،
0: هنا انا راح اسوي
1: موضوعك يوجع القلب
0: والله.
1: اي والله، يعني هو راح بعد. راح وين اللي قبعد بس والله ذكريات حلوة.
0: زين عادي ابو حمودي يروح يشوف الحب القديم بهذا السوق وعادي ما
1: والله
0: عندك.
1: والله أنا أودي.
0: أنتي تودينا يعني شلون؟ شلون تودي؟
1: تدري ليش ستبان؟ لأن باع الحب يعني أنا بالنسبة إلي عندي الحب شيء كبير، شيء مقدس. يعني أنا أودي، أنا أخذه.
0: زين.
1: ولا هو أنا الحب مالتي.
0: هنا أنا الحكي.
1: أنا الحب مالتي.
0: حبيبتي. يا رب يسعدكم
1: حبيبتي ستبان،
0: والأولاد صاروا والحب والدنيا صارت.
1: اي والله يعني... اي والله بس صحيح عندنا ذكريات بشبابنا، بدايتنا خطوبة وفشلت، علاقة وفشلت.
0: زين أقوى ذكريات تجمعك بي أيام الحب، أيام اللولو، لما كنتوا تقعدون وين؟ بأي متنزه مثلا أو مطعم أو
1: ما إحنا ما عندنا ستبان، إحنا الثمانينات ما عندنا هاي نلتقي ونتخابر ما عندنا هذا الشيء. يعني إحنا كنا جوارين، من ورا الباب يقول لي أبوا عليك.
0: جوارين. إيه حلو.
1: جوارين يقول لي من ورا الباب أنا أنتظر جيتك من الدوام أبوا عليك.
0: يا عيني الله يحفظكم.
1: زين.
0: الله يحفظكم ان شاء الله.
1: حبيبتي قلبي عمري.
0: نورتيني ام حمودي الورده.
1: حبيبتي.
0: شكرا
1: طبعا
0: يا حبيبتي.
1: طبعا انا برنامجكم الوحيد الاتابعه وبس وياكم يعني مشتركه.
0: والله نتشرف.
1: يعني حتى بالليل من اطلع قبل فتره طلع اعلان لحضرتك، فدا اقول لهم للعائله دقوا هاي ستبان لاخابرها واسولف وياها.
0: حبيبتي عمري على العين وعلى الراس. حبيبتي. ام حمودي الذهب.
1: حبيبتي ان شاء الله نهاركم سعيد وخير وعافيه يا رب.
0: كل عمرك سعيد يا غاليه.
1: مع السلامه يا غاليه.
0: هلا بالطيبه.
1: حبيبتي قلبي مع السلامه.
0: اهلا يا حبيبتي مع السلامه. شوف ايش قد حلو تقول والله اني اخذه فيدي اروح اوصله. سيري ان تعرف ما عنده غيرها. يعني شفتوا الإنسان اللي يعني عنده ثقة بنفسه شلون يحكي ينطلق.

0: زين. ناخذ اتصال بعد. مرحبا.
1: صباح الخير.
0: صباح النوير.
1: تحياتي لك ستبان وللمخرج وكل المستمعين.
0: تحياتي إلك يا أبو مريم الذهب، شلونك؟
1: شو الحمد لله.
0: أنت بالدوام؟
1: لا والله أنا بالبيت، أنا متقاعد، ما قلت لك متقاعد.
0: أي مو تروح للمتنبي ما أدري شو تسوي؟
1: الجمعة أروح للمتنبي أنا والزمرة مالتي.
0: معقولة أكو عشاق يلتقون بالمتنبي؟ شكرا.
1: أنواع شكرا. شغلة بالمتنبي. أجلكم الله ما يخلون واحد يطب بشحاط ولا نعال لو بدلع درسني الله طب للمتنبي.
0: هاي شنو هاي ليش
1: يعني؟ إيه ممنوع إذا ملابس لا تنعالي رجعوك يقولون ممنوع هذا الشيء.
0: ها يعني من باب يعني من باب إنه مكان مثقف ما يصير تدخل.
1: بس المتنبي إذا القشلة مباع استثمار يفشل المتنبي والله
0: زين. ما علينا بالمتنبي وبالقراية وبالحكي. خلونا نحكي بالقراية بين العشاق. أبو مريم أنا أعتقد أنت ما حب وحدة بحياتك يعني عدا أم مريم.
1: لا والله من كنا بالمحد عين الزيت هيك وهيك بس مش اسمه شلون نقول من طرف واحد
0: وين يعني وين كنت
1: نستحن صار يعني لن خاف يعني تفشل فشلك
0: صح صحيح زين. وين حبك الأول كان بيا مكان؟
1: ما عندي حب ولا أنا يا من كنا طلاب كنا مراهقين هيك وهيك أنا بس ما بحدود الأدب ما نتحارش.
0: أعرف أكيد أنت حبيت وحدة من أول بوعة يعني شفتها ودخلت بقلبك. وين بالمعهد بالمعهد كانت يا مرحلة
1: أولى كنا.
0: وبعدين وين راحت؟ تعرف أخبارها وين راحت؟
1: والله ما أعرف كل من القطاع لأن إحنا الولد من نكمل معاهد رأسنا يأخذنا عسكري وما نعرف بعد.
0: شو اسمها؟ شو اسمها؟ تتذكر؟
1: ما أعتذر ما أذكرت.
0: عفو يا أسمع.
1: أقول لك هالثاني.
0: مخابرات شنو؟
1: عند مريم ومريم تستملك الدنيا.
0: أي طبعاً طبعاً طبعاً يعني.
1: والجمعة كان عيد ميلاد مريم.
0: والله.
1: والله دزيتكم يا رسالة بالرسالة دزيتكم يا
0: داز هالجمعة منو المن دزيت هالجمعة يعني ما حد مدار
1: لا هسه دزيتكم اليوم بثلاثة الصبح دزيتها الجمعة كان عيد ميلاد بنت مريم
0: يا حبيبتي إن شاء الله تطلبنا ونية
1: هدية من عرف بيها ومن عرف بيها من الإعلاميين في الشمس واثق وفارس زلزلة قالوا شو اليوم ما مخابرت اليوم متأخر قلت المال في المستشفى قالوا خير قلت المجاني مولود اسمها مريم
0: مباركولي بالإذاعة. الله. الله يحفظها إليك وكل عام وهي بألف خير إن شاء الله.
1: كل عام أنت بألف خير.
0: تكبر بعزكم ودلالكم ونفرح بيها إن شاء الله خريجة من أحسن كليات الدنيا.
1: رحم الله
0: والديك. أبو مريم شكرا جزيلا لاتصالك. نورت بانجور وإن شاء الله باشر أيضا نسمع صوتك وانت سالم. زين. مرحبا.
2: مرحبتين.
0: كيف الحال؟
2: شلون السيد؟ الله يعافيك ست.
0: هلا بالطيب.
2: ستك تنجزي من عندنا كل تسوي مشاكل وين صرنا لما حبيت من وديت.
0: لا ابد ابد والله مو مشكله. اني دا
2: لا
0: اريد
2: لا يعني ما خاف
0: انشط ذاكرتكم لا اكثر ولا اقل.
2: لا الذاكره ما ما ما ما تموت من يوم الحديد. لا تقولي لي الله يخليك. ما تموت. دائما عايشه وياك وياك. الحب الاول مثلك عليك. هو وياك وياك
0: زين
2: بعدين يومين سالفين تذكرين بي الحب واللي قلبه تمام واللي قلبه هيك

0: سخن أصلي ليش مشين لك شخاطة؟
1: ما أنت أنا عمري 57 سنة أنت عمري 77 لا طبيعي قبل وما أنساها
0: لا اسم الله عليك
1: والله العظيم عشان
0: زين
1: وليس سموا حب كان سموا كره
0: صح
1: حبه
0: خصوصا حبكم أهل قبل يعني يعلم بالقلب
1: لا تخوف حبنا عذري
0: أي تعيش وتتذكر وهي وين صارت وين صارت هي هسه
1: موجودة
0: تلتقون
1: لا والله
0: أي بس تعرف أخبارها يعني
1: ما تلقى عن كل خبر
0: يلا ينطيك العمر والعافية إن شاء الله
1: الصحة والعافية
0: الله يبارك فيك ألف تحية لك يا عيني ونورتنا شكراً.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد FM.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية لأسعار مميزة لأول مرة. أجمل تجارب سياحية لأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض صممة لتعيش تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع. عروض حصرية لفترة تسجل الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
0: رجعنا لكم الرشيد
1: من الرشيد FM.

0: صباح الخير والسعادة، رجعنا نكمل معكم بانجور وصوت الصباح، واليوم نتكلم عن سوق الحب. هذه التجربة الفيتنامية توحى من قصة خيالية قديمة فلورهم وطبقت على أرض الواقع. القصة تحكي أنه كان أكو شاب وشاب عاشوا قصة حب، ولكن تقاليد يعني قبائلهم رفضت أنه يرتبطون، فحاربوهم، ومن أجل إنهاء النزاع بين القبيلتين قرر هذان الشابان أنه يتركون بعض ويلتقون في مكان معين كل سنة حتى يطمنون على بعض. بالفلكلور وبعد أن توارثوا جيل بعد جيل في فيتنام، سووا سوق اسمه سوق الحب للقاء الأحباب القدماء، يعني جماعة الإكسات اللي فرقتهم الظروف، الإكسات اللي فرقتهم الظروف مو لخيانة أو لي، لا، فرقتهم الظروف، ممكن رفض الأهل، ممكن شيء ثاني، ويلتقون للإطمئنان فقط على بعضهم ومعرفة آخر الأخبار يعني لبعض. لو يصير عندنا، يعني إذا شريكك عنده حبيب قديم وانت واثق من نفسك، تسمح لي يلتقي بي؟ لو الثقة يعني بالنفس لها حدود، وبعدها صير الثقة بالنفس غباء ممكن. أي نعم، ناخذ اتصال. ألو،
1: صباح الخير سكوان.
0: صباح الورود.
1: صباح الخير عليك وعلى جميع المستمعين، على الكادر وعلى المخرج.
0: يا هلا أستاذ وسام القريشي، شلونك؟
1: تسلم الأخت العزيزة المتألفة.
0: الله يعزك، تسلم يا طيب، شخبارك؟
1: الله يوفقك، الله يحفظك.
0: هلا بأخونا الغالي،
1: عزيزة وغالي.
0: أستاذ وسام، لو ردت تلتقي بحبك القديم في مكان ما، انطيني اسم المكان وشنو راح تاخذ وياك من ذكرياتكم؟
1: ستبان بال99 رحمة والدي، اشترينا بستان من واحد بالدورة،
0: زين،
1: فظلينا نتردد عليه فلوس وكذا دائما يومهم وهاي، فسبحان الله صارت نظرتي على بنته يعني.
0: ايش قد كان عمرك؟
1: عيني،
0: ايش قد كان عمرك؟
1: والله انا مواليد 84 ستبان،
0: زين،
1: يعني تقريبا
0: يعني شاب.
1: اي نعم نعم.
0: اي زين،
1: فالبنية كلش انعجبت فيها، ويعني بس كانت مريضة عندها فتحة بالقلب بالله ستبان، وما صارت القسمة بيها، يعني تقريبا ظليت عندي علاقة بيها 3 سنوات.
0: اي يعني موت فتحة القلب تركتها.
1: اي يعني تعرفين كان بوقتها يقولون المصير عندها اطفال، وهي اصلا هم مريضة يعني

0: اي مو بس فتحت قلب يعني، وتقدمت لها ورديت يعني تزوجها
1: تالي
0: واهلها ما قبلوا يعني بوقتها.
1: ها
0: اي قالوا يعني البنيه مريضه ومو مال زواج ومسؤوليه وكذا، وسبحان الله تزوجت وعندها 2 بنات
1: ما شاء الله.
0: اي بالله
1: الحمد لله.
0: اي بالله الكريم.
1: ايش عبالكم الله يعوض.
0: ايه الحمد لله والشكر.
1: ايه زين
0: فالله شاهد على طول، احنا على طول على بالي، ادعي لها الله يوفقك.
1: عافية عليك والله انت.

0: وين؟
1: والله
0: معاملة أكيد.
1: لا كنت قاعدة بالاستوديو وحدي.
0: لا بربي.
1: اي والله.
0: ما حد اطباق شاي، ما حد زواج ريوق.
1: والله سووا لي شاي وريوق وش اسمه وقعدنا سوالف.
0: اسم الله عليك. والله لو قالت لي كان انا جيت عفت الخط انا على
1: والله والنعم، والله والنعم من ابو علي.
0: شلونك
1: يا غالي؟
0: والله الحمد لله بخير انت عليك.
1: زين. بياع القلوب
0: بالي
1: حبيت لي.
0: تقولي لي يا مرحلة من عدهن حتى نركز عليهن، لأن كل مرحلة من مراحل حياتنا لها فد واقع خاص.
1: المرحلة اللي معلمة بقلبك يعني تتذكر
0: اللي معلمة بقلبي بصراحة اتزوجتها أم قاسم. ولأن كنا عدنا كانت أيام نضال سلبي ماكو شيء، وبالعظمية تحديدا لأن هي كان بيتهم هناك بالعظمية، فكنا نطلع خلسة حلوة ما خلسة
1: خلسة
0: كنا نطلع يعني بين يعني بالدرابين مرات
1: آخذ
0: الكورنيش.
1: زين هسه ما تروحون لذيك الدرابين والكورنيش؟
0: إحنا قبل شهر عندنا نسواق يعني نسوق يعني شغلات ملابس ما شنو، فتمشينا بمكان قلت له قولي تتذكرين هذا المكان؟
1: الله
0: قالت انت لسه فاكر يا حسين. هي من النوع العملية تتباني يعني مو رومانسية اكثر من ذا، يعني مو يعني مو مثل اللي قالت تريد انه تصير شوي قوية بالرومانسيات وكذا. يعني انسان عملية
1: بلي
0: بحيث ما شوفت المكان قال لك يوه هاي ذكرك بيها. قلت له ليش ما تذكرها؟ ليش يعني مو عرف جد من
1: هي برج جدتي مو؟
0: لا هي حمد.
1: برج جدتي مو؟
0: لا هي حمد.
1: حمل هو ابو العاطفة يعني
0: ابو العذراء. اي والله تسوي هاي قسمتنا. بس اكو ذكرى يعني اتذكرها مال الكلية، ايام الكلية حبيت وحدة والله.
1: اي
0: يعني مرحلتين انا حبيها لكن من طرف واحد.
1: زين.
0: بس بالمرحلة الثالثة اكتشفت انه اصلا يعني اصلا هي مشنقلة ويا واحد من غير قسم. واللي قال لي بينا وحدة صديقتها قالت لي حسين ترى هاي يعني مرتبطة يعني لعبالي سما يريج وحتى اعرف اسمها ثلاثي كامل.
1: زين
0: لحد الان اتذكره.
1: ذيك صديقتها لو تغار منها لو شنو وياها
0: عادي. صديقتها لا يعني الانتيب بس كانت تشوف لانه انا يعني حيل متعذب من وراء هذا الشغل، فقلت لي حتى انه حتى تريحني حتى تقول لي انه يعني ابتعد. ايه ابتعد من هذا يعني هذا الموضوع.
1: لا لا هي تعرف ليش تقول لك هيجي حتى تباع لها لها حتى تنتبه لها لها صديقتها.
0: لا مو هي وهي صديقتها اساسا مشنقله.
1: شنو هالكلام؟
0: المفارقه وين؟ المفارقه تدرين المفارقه وين؟ تدرين هي اريج قصيره والمرتبطة بالأنتيم مالتها من غير قسم كلش طويل، يعني من يتمشون فيها توم نشال
1: عادي رقم 10 شبي.
0: وين أقول شو وين 10 وين 11
1: هو طويل زيادة شوي شوي.
0: إيه كلش طويل ما شاء الله عليه يعني كلش طويل.
1: زين
0: أنا كنت أحس بيوم لأن كانوا قاعدين بالكافتيريا دائما. بس أنا عبالي زميل. زميلك مو
1: زميلك هو
0: زميلك مو تذكرين أغنية مال محمد الرحال؟
1: لا اي زميلي
0: اي انا زميلي
1: نورت وتعيش وتذكر. تحيا ام قاسم والله يحفظها لك.
0: الله يسلمك
1: ونورتني يا غالي. شكرا جزيلا
0: كل الموجودين.
1: حياك الله
0: ابو دل السحار
1: برنسن الغالي
0: لما كلها
1: برنسن الغالي نورت. شكرا جزيلا حسين الشيباني. يعني كمية التشناقل اللي موجودة بشنقل هنا وبشنقل هنا. شنو التشناقل انتو؟ شنو تجار تشناقل؟ اي شي توفكم.

هنا مشينا، هنا ضحكنا، هنا بكينا. يعني اكو اماكن اكيد جمعتكم وبيها في الذكرى، يعني ما بينك ما بينه، واكو فت حاجه ربما عندك فت حاجه، يعني هسه اذا تروح له مثلا انت تاخذ وياك حاجه هو جايب لك اياها، تقول له شوف انا شلون محتفظ بيها، يجي وياها رياكشنات يعني على اساس متاثر. زين اعزائي المشنقلين، اعزائي المشنقلات، خلي ناخذ اتصالات اكثر. وين تتذكرون الاماكن اللي كانت تجمعكم بالحب الاولاني؟ الحب الاولاني اللي في زمن مثلا تقول لي زمن متوسطه، وهاي زمن متوسطه اكبر حب بحياتك ابو تشيس. والله وش تحبون ابو تشيس؟ بعدين الله وفقكم كبرتوا حبيتوا البايسكلات، بعدين الله وفقكم حبيتوا سياره ابوكم قمتوا تبوقون السويش وتروحون السوقون، انت صعدت السياره وانت شفت نفسك سلم لازم تباوع. لازم تحب. وعلى الاغلب حبيتوا بنت الجيران، يعني يمكن لي هذا المتوفر. دائما تلقيها بنتم جاسر.

على العموم، على غرار التجربة الفيتنامية اللي أقيمت في مقاطعة جبلية، طبعا احنا عندنا هاي التجربة خلينا نسويها بس للرجال، اوكي، نستثني النساء بحكم أعرافنا وتقاليدنا اللي تحكم هذا الموضوع، وإن كان هو حقيقي وموجود لكن مرفوض منطقيا، زين، دينيا، شرعيا، إلخ إلخ إلخ، بس الرجال نقول بما أنه وبكل الأحوال رايح فعادي يعني. لو ردت تروح إلى مكان قديم يذكرك بالحب القديم، وين راح يكون هذا المكان؟ في بغداد، في المحافظات، خارج العراق، ممكن بالمحافظات، يعني ممكن في أحد الأماكن السياحية مثلا، أو وين؟ أيوة، أنتوا العسكريين تحياتي لكم، ماخذين صورتها وخليها بالمحفظة، يعني هو هذا عشق العسكري، وفي العسكري بصراحة، هو وفي لو يكتب رسالة إلها ويدزها بيد فلان اللي راح ينزل مجاز. اكتب لها رسالة مثلا ويقول له تمر على مثلا حي العامل، تمر على بغداد جديدة، تمر على الكرادة، هاي بس عندي أمانة توديها، ويمكن حتى يطي فلوس الكروة، بس قبل كانوا عندهم نخوة أكثر يعني. ولو والنعم منكم يعني هسه، بس قبل ما عدنا هذه نزعة الاستغلال أو اللي ما علي، النخوة كبيرة كانت، فأي ياخذ هذه، وممكن ياخذ اخته، شوف منه حتى تنطيها لهذه على اعتبار يعني بصعوبه، ولذلك يعني مو بسهوله حبهم طول وتزوجوا، واللي ما تزوجوا لسه هي معلمه بقلبه، انه يعني مو سهله، يعني مو اكاونت ضافه وانتهى وما تفهموا وانطوا بلوك البعض واللي بعده، هناك قبل الشارع الهوى مال المنطقة كلها، من يسمع مثلا، من يسمع زيونة، من يسمع فتشي، يعني هي صح؟ نعم.

0: يلا على ذكريات، نتذكر الذكريات وين كان حبك القديم. السلام عليكم.
1: مرحبا.
0: مرحبتين.
1: مأمور الورد، شلون الأمور؟
0: هلا بالورد، من وياي؟
1: الله يحفظك. وميض وميضا.
0: هلا والله، شلونك يا أبو أمير؟
1: وميض وميضاني وميض
0: أبو وميض حميد. أبو حميدو.
1: الله يسلمك، شلونك؟
0: هلا بالغالي، شخبارك؟
1: اي حفظك يخليك عز غاليك، خير وانت طيبة يا عين.
0: الله يطيب خاطرك ومرحبا بالباشا.
1: هلا بالقلب.
0: الله يحفظك. الحب الأولاني، لو ردت تروح المكانة وين كنتوا تلتقوا؟
1: زيوني.
0: هم زيوني. زين. إيش تأخذ وياك يعني من ذكرياتكم اللي كانت يعني هذه الحبشكلات اللي بيناتكم؟
1: أكو ميدالية لحد الأنظمة.
0: ميدالية. حرفك لو حرفها؟
1: لا، هي لا حرف ولا عدد يعني. كانت تعرف إنه سياراتي كانت ذيك الفترة يعني دائما أحب البي إم. هاي فكانت يعني اشتريت لي على ميدالية بها علامة البي إم.
0: زين، وين بزيونة بالضبط؟
1: وين تزيونه بالضبط؟ مقابل دار الأزياء بالضبط.
0: الله.
1: على ذيك الصفحة بالإفراء.
0: رحمة الله على ذيك الصفحة.
1: أي والله.
0: هذا الحكي صار ليش قد وميض.
1: وين؟ يعني تخيلي أنا كنت بعدنا بالكرادة وهم بزيونه. أنا كنت بعدنا بالكرادة وهم بزيونه. وبعدين رجعنا أخذنا هذا بيت السيدية وأدق الطريق من السيدية لهناك على ما.
0: زين، هسه لما أنت هسه وين بيتكم؟
1: بالسيدية.
0: أوكي، هسه لما تجي الزيونة وتشوف ذيك الصفحة تتذكرها؟
1: ويلي، أروح بالفروع والله.
0: الله.
1: أروح وأفوت من يم الباب. بس هو البيت هسه تقسم. لأن هم ما موجودين. آخر اتصال ضبط ضبط أنطيك التاريخ.
0: أي.
1: 16/10/2013. هذا آخر اتصال. اتصلت بي من أمريكا.
0: سافرت.
1: أي نعم.
0: يعني. زين.
1: تواريخ حافظهم كلهم.
0: اي انت يا برج
1: حمل.
0: قمه العاطفه والعطاء بالعاطفه والتجدد وكل شيء، كل شيء حلو بالحمل.
1: الله يسعدك.
0: الله يعوضك ان شاء الله ويسعدها خطيه يعني.
1: لا اكيد، لا انا دائما ادعي لها بالخير، لان يعني انا ابي عوضني الحمد لله والشكر يعني.
0: الحمد لله.
1: ضم حميده وحميده،
0: الله يحفظهم. الله يحفظهم.
1: بس هاي تبقى تعرفين اصديقي، هسه دعنا عن الشناقي، خلنا توكل للكهرباء شويه.
0: اي
1: اكو هاي النتله شايفتها؟
0: اي طبعا طبعا، هذا لان صادق، لانه هو كان شعور بالضبط. صادق. اي فيبقى
1: يعني كل ما أفوت منك أطب الفرع هيك هاي النغزة تجيني.
0: أويلي. يا عيني. الله الله يعوضك إن شاء الله ببيتك ويسعدك.
1: زميلي.

0: قادم من العمر أجمل وأجمل إن شاء الله وميض الطيب.
1: الله يحفظك يا وردة يا فيروز بغداد والعراق،
0: وتحياتنا
1: لوسام ماجد الذهب،
0: تحياتي
1: لك وكل المستمعين.
0: الله يبارك فيك وتسلم لي الطلة الحلوة
1: على رأسي. شكرا.
0: يسلم رأسك أستاذ وميض، شكرا جزيلا لك. هلا والله. أكو عندنا مشاركة من زيكو على واتساب. بونجور زيكو.
2: صباح الخير، صباح العافية على أحلى مستمعي راديو رشيد، وعلى أحلى بان أحلى وسام ماجد. ستبان وين سويت بينا اليوم؟ والله ما أعرف شكلك ستبان. كنت ألتقي يم المصور، هناك يم المصور لا أحد يشوفني ولا أحد يدري بي، أطق صور وأرجع لي ورا. المهم فجبت الصورة ضميتي لاني بعد من الزوج، فمن تزوجت قامت الوالدة وشي وهرقين كلهم. بس صار بي ستبان، بس بعدين قلت يلا وراح بعد احترق ويا حرقتهم.
0: صدق احترق الفيلم المانة الحقيقي احترق فيلمك. يا عيني تعيش وتتذكر زيكو الطيب. و يعني مثل ما قلت لكم كل شيء قسمة، يعني هو مو بالضرورة قسم الزواج والهذي، بس العشرة الديمومة الشيء كل شيء قسمة، حتى بسيارتك، حتى ببيتك، عملك أكو قسمة تلعب دور. عندنا مشاركة أيضا من مصطفى القيصر. صباح الخير مصطفى.
3: شي صير لو نبتدي نعلن محبتنا، يهم العواذل ترى يطفون شمعتنا، المهم حبنا يدوم خلي لي لوم يلوم، المهم حبنا يدوم خلي لي لوم يلوم، يكفي حبيبي بعد نخفي مشاعرنا.
4: صباح الخير والعافية علي ستبهان عن مخرج المستمعين.
0: صباح النور والعافية، صباحك هيثم يوسف وجمال أغاني هيثم يوسف. أهلا بقيصر بانجور. ياسر العزاوي مرحبا بعودتك أخي الغالي، مشاركنا بفويس. ياسر
5: صباح الخير والعافية عليك ستبان وعلى الكادر والمستمعين. ستبان اليوم شنو السالفة اليوم؟ موضوع مال عندك حبيب وبالسابق ومشنون هي مال طلعي من الصباحيات اليوم أحد عادكم سويت الخميس يصير أحلى. هذا كفت يوم واحد يقول كبير بالعمر حجي يقول لي مرته حبيبتي وحياتي وعمري وقلبي، قالوا له حجي معقولة كل هذا الحب؟ قالوا متعودين يا حب، أنا ناسي اسمها خاف أسميها باسم غير اسم ولا نقابل حياتي.
0: وهذا اللي دا يسووه، هذا اللي دا سووه أنتو، ما تصيحوها باسمها، كل حبيبتي حبي حياتي حتى ما تغلطوي. بس احنا نعرف هاي الدر. يلا حبايبي عيني رايحين بريك وراجعين نكمل، انتظرونا
6: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
7: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
8: ويا ساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
9: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر، 600 ألف دينار عراقي يوميا للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعيا موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
10: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
6: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. راديو الرشيد أينما تذهب.

0: بعث لنا فويس نسمعه، بس بعد هذا الاتصال احنا بدنا نتكلم عن مكان ذكريات الحب القديم، وين اذا ردت تروح له، وهل يعني من بعد هذه السنين مريت حنيت شو سويت؟ الو
1: الو ست بار، صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: صباح السعادة والهنا والعافية والستر والرزق لك يا ستفان الوردة.
0: وإلك أكثر يا أبو علي الغالي.
1: أنت الغالة والله.
0: شلونك عافيتك؟
1: ذكرتينا
0: بالذي مضى. يا عيني.
1: ستفان.
0: عيني.
1: سلام عينك. يعني شلون تريدين أجاوبك؟
0: أريد أولاً تقول لي المكان القديم اللي كان يجمعكم.
1: المكان القديم احنا بالواحد 70 كفلاحين،
0: اي
1: من بعيد اشوفها وتشوفني ماكو مثل هسه قعدات وسوالف وشربة وعصير ومش لا، مجرد من نظرة من بعيد
0: زين،
1: وتجي تعاوننا بالزرع من الحق الزرع بالحصاد، ايد اذا طخت ايدها يصير بيها قوة مثل هذا باباي من ياكل سبيناق.
0: والله مشتهين سبيناق احنا.
1: والله
0: زين.
1: ف رب سبحانه وتعالى ما قسم، وصوت الاهل صوت الاهل
0: مع الاسف.
1: اي والله، ولحد الان اكتب لها شعر.
0: ايش تكتب لها؟ شو تقولها؟
1: كم تمنيت ان التقي بها ويدي وسادة لها كما هي يدها، ونقضي الليل في همس وفي ضحك حتى يفيق الصبح وتغرد عصافيرة.
0: الله.
1: أي
0: لطيفة جدا.
1: في قصيدة يا من على الدرب التقيت ولا قصيدة كلش حتزيها، قصيدة كلش حتزيها، يعني أختمها أرسلت روحي إليك بالليل سارية، وجدتك الروح نائمة ووجهك الصباح مبتسم، لن تترك الروح شيئا لم تقبله، جبينك عيناك وجنتيك إلا شفتيك خجلا من الشهد الذي فيها، عادت إلي الروح فرحة مسرعة وكأنها امتلكت الدنيا وما فيها، تقول لي أبشر فقد من عليك الله بموعد في جنة الخلد، تلقاك وتلقى يمكن راح ينقطع الرصيد. أريد منك محمد عبد الأماكن.
0: أوه.
1: محمد عبد الأماكن.
0: أوه.
1: أي والله. سلام للمخرج، سلام كثير.
0: وعليكم السلام، ونورت يا أبو علي.
1: يا العزيز الغالي.
0: الله يعزك. يطول بعمرك. يا عيني تعيش وتتذكر إن شاء الله. وينطيك ألف صحة وعافية أبو علي، شكرا شكرا لاتصالك، والأماكن كلها مشتاقة لك. من أجمل ما غنى محمد عبده، يقولون أنه بنية كاتبتها، يعني امرأة كاتبة هذه الأغنية. يلا

0: صباح الورد عليكم وعلى كل الأماكن العراقية، على كل الأماكن اللي تحبوها. صباح الخير على كل الأماكن النظيفة المزهرة الجميلة في بغداد، في محافظاتنا. أحيانا تجمعنا ذكريات بأماكن لطيفة، يعني أماكن أيام طفولتنا مثلا، أو أيام العائلة، أو أنت وأبوك كنتوا رايحين هذا المكان، أنت وأمك، أنت وإنسان عزيز على قلبك. يعني مو بالضرورة يكون مكان للعشاق، يعني فهناك عشق من نوع آخر. يعني الله لا يخلي الأماكن من الأحباب. ونرجع إلى مشاركاتكم مع اتصال الآن. بانجور.
1: كل شيء قلت لك. شوك
0: وعتاب وعواطف.
1: كل شيء قلت لك يا حبيبي.
0: خلصت كل
1: السوالف.
0: نعم.
1: فقط بس كلمة كسيتك ما أقدر أقول.
0: أي ظلت الكلمة الأخيرة.
1: ودعتها ويد اليمين لأدمعي ويد اليسار لضمة وعناق. قالت أما تخشى الفضيحة؟ قلت لا، يوم الفراق فضيحة العشاق.
0: الله الله يا أبو دلة،
1: الله عليك.
0: أشرقت وأنورت، حياك الله.
1: تدوى قلبك إن شاء الله، إشراق بوجهك الحلو.
0: الله يبارك فيك.
1: وتحياتنا للأستاذ وسام وجميع المستمعين والمستمعات، أخوي أبو علاوي حسين الشيباني الغالي.
0: نعم.
1: وأختنا الطيبة ست سحر.
0: نعم.
1: والكل داخل وخارج العراق.
0: حياك الله أستاذ أحمد أبو دلة. لو ردت تروح للأماكن القديمة اللي جمعتك بالحب القديم، راح يكون وين؟
1: والله ستبان راح أقول لك إن شاء الله، خاف تقولين هذا يعني زايد عن اللزوم تقليدي الوشي.
0: نعم.
1: أحلى مكان وما يتغير، والحب ما يتغير، هو حضن أمي الله يرحمها.
0: الله. أوكي، هاي من المسلمات أبو دلة. يعني إحنا نريد نستثني هؤلاء الأشخاص، يعني هذول شيء آخر، بس يعني عاطفيا، يعني أو العلاقات العاطفية اللي ما استمرت، بس كانت عشرتها طويلة، عشرتها حلوة، كان أكو تقارب كبير، بس ما كتب الله أنه يستمرون. وين كان أي الأماكن كان يجمعكم؟ يعني
1: هو متنزه بزيونة،
0: ويلي على زيونة. إيه؟
1: يصير بين البيوت مال بيت طبرة، يمكن هيك اسمي، متنزه حلو. هناك كنا نلتقي وما شاء تصل، بس احنا كنا تدرين حبنا تقليدي مو مثل هسه. يعني شلون هسه من واحد يريد يمد ايده على عينك، شو تسوين انت؟ لا اراديا تخلين ايدك تحمين عينك. احنا كنا نخاف على الهده اكثر من عيوننا.
0: كلش صح،
1: هيك نخاف عليها، يعني من نسمه الهواء. زين، فاكو خطوط حمراء ما نتجاوزها مو مثل هسه مع الاسف. يعني هسه باسم الحب دمروا كل شيء.
0: صحيح.
1: على سبيل ندعي لها بالخير، ما شاء الله تقسم بأن يكون البعض.
0: أي.
1: بس إن شاء الله يا ربي تكون سعيدة بالدنيا وبالآخرة.
0: آمين، بارك الله بيك. طلة رائعة كالعادة.
1: حياتنا إلي تشاشر علي طالب.
0: أبدا، أسعدتني أستاذ أحمد أبو دلة، شكرا جزيلا لمشاركتك معنا. مثل ما قلنا الأستاذ علاء أبو آدم بعث لنا فويس، حياها الله.
2: صباح الخير ستبان عليك وعلى كل كادر إذاعة الرشيد المحترم. تحية حب واحترام إلى المخرج المبدع وسام ماجد، وتحية إلى كافة المستمعين من الحلة إلى بغداد. أخوكم الرائد علاء.
0: حياك الله سيادة الرائد، ونورت يا عيني. إلى سيدو أبو آدم، صباح الخير والعافية عليكم يا أحلى ناس، متباركين بذكرى تتويج الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف في هذا اليوم المبارك، وهو 9 من ربيع الأول. مباركين جميعا وكل المؤمنين حول العالم يا سيدو. سيدو شاركنا دائما، يعني شو ما كنت هيجي. تحياتي لك أخويا. حازم حازم محمد مشاركنا بفويس، صباح الخير.
3: صباح الخير على الجميع، ستبان الطيبة والمخرج والمستمعين. أبو علي الله يساعدك، الله يساعدك من صدق، الله يساعدك. ذكرتني بلقاء مال عباس حمزة الله يرحمه، ويا حمد الدوخي من قال ناسك راحوا. المهم صارت عنده غصة هو، فأنا راح أنطق أبو ذي صغير يقول يونسني يونسني أقسم لك بصورة يونسني دليف ولا سوالف
0: يونسني
3: يونسني أصبح نصم المنازل يونسني أصيح ولا مرد منهن علي.
0: الله،
3: تحياتي للجميع.
0: حياك الله وبورك ألف تحية إلك يا أستاذ حازم. العزيزة سحر الخفاجي، حبايبي أتصل عليكم كثير وما أحصل ليش، والله أعتقد بسبب الإنترنت. تحياتي إليك وبالتأكيد يسعدنا تواصلك يا غالية. محمد كاظم من ميسان، صباح الخير، اللهم اجعل هذا الصباح خيرا لنا وافتح لنا أبواب الرزق والتوفيق والسعادة. صباح النور والبركة، صباحك كل بركة إن شاء الله ومنور. علي محمد، صباح النور والعسل من بابل، صباح النور والعسل من بابل، مرتين اليوم دازي. صباحك نور وعسل بابل يا عيني. شاكر أبو مريم شاركنا بفويز.
4: ألو ستبان، بالنسبة لها أغنية التايبين ظهرت عام 1986.
0: صح، تحياتي إليك وكل عام ومريوم بألف ألف ألفين خمسمائة ألف خير يا رب. الأستاذ محمد عبد مشاركنا بريال، يعني أعتقد هو الله لي الله ما هو الله الله حتمنى له الخير لي. حلو يا محمد. رياح يقول أشيلك من خيالي وترد مثل الشيب كل ما تنشلع تكثر. الله، صباحك بانجور وخطك الحلو ومنور يا أبو ذوق الحلو. أبو دلة سمعنا صوته ومشاركنا بفويس.
5: حبيه اللي انت جاي تقول عليه،
0: الحب مال زيون عيني،
5: عارف قبل معنى الحب ايه لما تتكلم عليه، لما تتكلم عليه.

0: علي، احلى صباح واحلى بانجور لاختنا الغاليه ستبان، استاذ وسام وجميع مستمعين بانجور. ستبان، مواضيعك شلون القنبله الموقوته ودا تستدرجين العالم، يعني ضباط بالاف بي اي مو مثلك، عاشتيدك زين دول قلبك، ان شاء الله دوم الضحكه على وجناتك يا رب. مع السلامه.
1: مع ألف سلامة يا غالي. أما حب إيه؟ حب الحديقة بزيونة وبيد البيوت والمتنزه. ها؟ عاشت إيدك على عنب حامض قوي. عزاوي صباح الخير، أحلى صباح عليكم وعلى برنامجكم، وأحلى صباح على مهندس حسن أحمد الضايج من الصبح، يعني توك بديت يومك، شو وقت لحقت الضوج؟ والله ما أدري، أكو ناس تحسهم يقعدون الصبح حتى يضوجون ويضوجون. والله أنت شو لحقت الضوج؟ أنت شنو اللي شفته من يومك؟ أنت شفت خزانة ملابسك، بدلت، طلعت، شوف شنو يعني، شنو اللي شفته وهيجي دمر مزاجك؟ مصطفى الباشا، صباح الفل يا مصطفى.
2: صباح الخير إذاعة الرشيد، صباح الخير ستبان. يقول من طول الغيبات جاب الغنايم. طولتي علينا هواي. وإحنا غنيمتنا سماع صوتك الحلو.
1: الله يبارك.
2: حبيت أصبح عليكم أخوكم مصطفى الباشا.
1: كل الحب والتقدير، وإن شاء الله اليوم إلك كثير غنايم، تستاهل الخير يا بالخير، نورت يا مصطفى. الباشق يقول لمن يسأل ما هي الأناقة، هي عندما يكون فكرك أكثر تهذيبا من شكلك، ومشاعرك أزكى من عطرك، وخلقك أكثر جاذبية من خلقتك، تلك هي الأناقة. صح صح، بارك الله بيك. يلا جماعة زيونة واللي تحبون والهاي، يلا نبكي معا هيثم.

الالتزام مو كلمة، الالتزام موقف. أهلا بيكم في علم السموع.

الله بالخير. خلونا نحكي اليوم عن شغلة يمكن بسيطة بالكلام بس جدا كبيرة بالفعل، وهي الالتزام. لأن هواية ناس تتصور الالتزام يعني بس تلتزم موعد بوعد أو بشغلة قلت راح تسويها وبالك أنه عادي ما تسويها، لكن بالحقيقة الالتزام أعمق من هذا كله. الالتزام يعني تكون قد كلمتك حتى من ما حد ينتظر منك شيء. يعني إذا وعدت شخص بشغلة تحاول تسويها، مو لأن هو راح يحاسبك وإنما لأن أنت تحاسب نفسك، كأنه تشعر نفسك ما مرتاح إذا ما وفيت بيها. والالتزام مو بس تجاه الآخرين، أكو التزام

ترى كلش سهل تقول من باكر أغير، لا لا من باكر وهذا وعد أبدي ألتزم، من باكر أرتب حياتي. بس السؤال الحقيقي شنو تسوي من يجي باكر وما عندك حماس البداية؟ هنا يبين الالتزام. نعم، لأنه الالتزام أو الإنسان الملتزم مو دائما عنده مزاج، ومو دائما عنده استعداد وعنده طاقة، مو كل يوم يكون مقتنع 100%، بس يعرف أنه بعض الأشياء لازم تتسوى حتى لو ما عنده نفس يسويها. أوكي، الأجمل من هذا كله أنه الالتزام يبني الثقة أحبابي. يعني لما الناس تشوفك تحكي وتسوي، توعد وتوفي، تحدد موقف وتثبت عليه، راح يعرفون أنه كلمتك إلها وزن وإنك إنسان ملتزم صاحب كلمة. بس هم لازم يشوفونك ملتزم فعلا وقد كلمتك. بس أهم لازم تنتبه الشغلة مهمة، الالتزام مو معناه تلغي نفسك حتى ترضي الآخرين أبدا. إذا وعدت بشي فوق طاقتك، أو التزمت بعلاقة تستنزفك، أو استمريت بطريق اكتشفت أنه غلط، مو بطولة أنك تبقى فقط لأنه قلت لا أنا طيت وعد ولازم ألتزم. لا، أنت غلطان. أحياناً الالتزام الحقيقي يكون بأن تلتزم بكرامتك. سمعتها زين؟ كرامتك، حدودك، بالقرار الصح. فخلوا الالتزام مو مجرد شعار نحكي به أحبابي، خلوا يعني دستور في عقولكم، لأنه بالنهاية الناس يمكن تنسى ايش حكيت وش وعدت، ويمكن تنسى شنو انطيت كلمة على شنو، بس مستحيل تنسى شلون خليتها تشوفك شخص يعتمدون عليه، لو شخص بس حكي كلامه أكثر من أفعاله، وانت اختار.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM إذاعتك.

أهلا بكم مستمعينا من جديد. 23 آب 2026 في هذا اليوم الجميل يوم الأحد. عناوين صباحية جديدة موجودة في صحيفة الصباح الرسمية وأيضا صحيفة المشرق، نطالعها معا في عالم عراقي. نبدأ بالصباح وعلى صفحتها الأولى شمول 3 محافظات بالضمان الصحي. آمدي حصر السلاح قرار دستوري وشعبي يحظى بدعم المرجعية الدينية. العراق يتأهب لإعلان السيادة الناجزة وموازنة 2027. سعر النفط المفترض من 60 إلى 70 دولار. سيبحث خيارات تمويلية بينها النفط مقابل الإعمار، واجتماع مرتقب مع تركيا لتنفيذ طريق التنمية. في الصباح أيضا نطالع مستمعينا، الزيدي يعلن حزمة مبادرات لتطوير الزراعة، كل ذلك خلال افتتاحه الأسبوع الزراعي 17. أكد أن قانون الحشد سيعيد للمؤسسة أو المؤسسة إلى مسارها الصحيح، في حين لا وصايا خارجية على الاستحقاقات الوطنية. سامراء المقدسة احتضنت 4 ملايين زائر، ونجاح خطة زيارة استشهاد الإمام العسكري سلام الله عليه. بحث في الرياض التعاون في مجالات الطاقة والغاز والكهرباء. وزير النفط: العراق يحرص على تعزيز العلاقات مع محيطه الإقليمي. التوترات الإقليمية تضغط على الموارد مع إمكانية إقرار موازنة تكميلية. موازنة 2027 سعر

نفط المفترض من 60 إلى 70 دولار. العلاقات الخارجية تضع ثلاث مقترحات لمواجهة الأزمة الإقليمية. وفي الصباح أيضا، القوات المسلحة تستكمل استعداداتها الميدانية لتحقيق السيادة الناجزة. الناطق باسم القائد العام: جاهزيتنا مكتملة لاستحقاق 30 أيلول. في صفحة محليات من الصباح: النقل، مخططات السكة الحديد تقترب من 90%. اجتماع مرتقب مع تركيا يمهد لاتفاقية طريق التنمية. باستثناء المحكومين بالإعدام، تحركات لإعادة 6000 نزيل من 61 جنسية إلى بلدانهم. الصحة تطلق الضمان الصحي في 3 محافظات، وانطلاق فعاليات الأسبوع الزراعي بدورته 17. العمل الدولي: تنفيذ مسح وطني للقوى العاملة، والمرور تعاون مع الإقليم بملفي الغرامات والتضليل. من الصباح ننتقل معكم مستمعينا إلى صحيفة المشرق، وفيها نطالع.

على الصفحة الأولى من المشرق بلجنة يرأسها العامري والحكيم. الإطار التنسيقي يبدأ التفاوض مع فصائل رافضة لتسليم السلاح. الاستخبارات تضبط طائرات مسيرة وأسلحة متنوعة في ميسان. العبودي: الحكومة تواصل تنفيذ منهاجها بشأن حصر السلاح بيد الدولة. آمدي: تسهيلات لبواخر النفط العراقي أثناء مرورها بهرمز. وأكد: هناك حراك سياسي في العراق لاستكمال الكابينة الحكومية. نقابة المولدات تقرر الإطفاء العام في جميع المحافظات في أول أيلول. نقرأ هذا الخبر.

قررت نقابة المولدات في العراق إطفاء المولدات الأهلية في جميع المحافظات العراقية في الأول من أيلول سبتمبر المقبل. وقال رئيس نقابات المولدات ضرغام الشويلي أن الجهات المختصة لم تلتزم بجميع قرارات رئيس الوزراء، لافتا إلى أنه على الرغم من إكمال معاملات الحصول على دفاتر الوقود المجانية لم تصرف الحصص المخصصة بحسب قرارات مجلس الوزراء. وتابع أن الجهات المعنية في وزارة النفط تطالب أصحاب المولدات بدفع ضرائب بأثر رجعي من عام 2024 ولغاية الآن، لافتا إلى أن رئيس الوزراء قرر إلغاء القرارات المتعلقة بالضرائب، إلا أن الجهات الحكومية لم تلتزم بالقرارات. يعني بكل احترام وتقدير للجهتين، ولكن هناك مثل يقول لك تتعارك الخيل من فقر السايس. العراق في المرتبة 76 عالمياً ضمن أفقر دول العالم، ما شاء الله. مع الحرارة المرتفعة الغبار يدخل ضمن طقس الأسبوع الحالي. الزيدي يفتتح الأسبوع الزراعي ويعد بمبادرات داعمة وفرص عمل. منين فرص عمل؟ بتوجيه ورعاية محافظ بغداد، إنجاز 80% من مشروع إعادة بناء مدرسة قريش في مدينة الصدر. تكاملاً مع الدور النيابي، وزير النقل يستقبل رئيس لجنة النقل والاتصالات النيابية ويبحثان ملفات قطاع النقل. تقدم لافت، الشاحنات العراقية تنضم إلى TIR، وأرمينيا وبولندا تعمل على إبرام اتفاقيات نقل مع العراق. الاتصالات العراقية تعلن التنسيق مع إقليم كردستان لإطلاق الرخصة الرابعة والG5 بالتزامن. شركة الاستكشافات النفطية تستقبل وفد اللجنة الفرعية لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في شركة نفط الشمال. بينهم أجانب وعرب، رئيس الجمهورية يكشف عن 14,000 حكم إعدام متراكم في العراق. رئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك في مؤتمر حوار بغداد الثامن بحضور رئيس الوزراء. محافظ ميسان يفتتح مشروع تطوير مدخلي العمارة البصرة والعمارة الميمونة، ويزيح الستار عن نصب الشهيد أبو منتظر المحمداوي. نكتفي بهذا القدر مستمعينا من العناوين الصباحية المذكورة في صحيفتي الصباح والمشرق في عالم عراقي. بانشور يستمر حتى 10:00.

0: صباح الورد عليكم مستمعينا. نعود إلى مسجاتكم على 0770011415 واتساب. علي القيسي بعث لنا فويس 9 ثواني.
1: السلام عليكم المرة الثانية ستبان الذهب الباحة. الحمد لله وشكر فزنا على اسبانيول 2-1. الحمد لله وشكر.
0: اي الحمد لله. الف تحية لك يا ابو حسوني. عباس الحمداني مشاركنا بفويس. هلا والله.
2: صباح الخير خيتي الغالية ستبان وياك عباس الحمداني. الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلم.
2: طول الغيبات جاء بالمشاكل. حط العين فرق مع الخميس أدري بيش. سبحان الله ما تقدري. والله أنا أتذكر ست حي الفرات. أنت مصادق من الجيران الله يستر عليها. اسمح على قعد يوم يا الصبح على صوتها تشمر عليه حصواي وقع. الآن بالسطح تشمر على حصواي وقع. راحت هليش الأيام. تحياتي لكم للجميع. عباس الحمداني.
0: أي. شايفين الحب من يبدي من حسوة؟ مو؟ مسامعين حجارة حجارة لميتك حد ما جبل سويتك وهذا حب عباس الحمداني. تحياتي لك وتعيش وتتذكر يا غالي. أحمد التميمي بونجور.
3: الأماكن كلها مشتاق لك والعيون اللي نرزم فيها خيالك والحنين اللي سراب روحي وجالك ما هو بس أنا حبيب كل شي حولي يذكرني بشي حتى صوتي وضحكتي لك فيها شي لو تغيب الدنيا عمرك ما تغيب شوف حالي آه منتظري علي دمرت البسات سوت رك تحياتي لكم مشتاق لكم هواي
0: يا عيني
3: الله يحفظكم.
0: عاش الصوت والطلة أخونا الغالي أحمد التميمي وإن شاء الله تنملي الأماكن بوجهك الطيب ووجه الأهل والأحباب ونورت والله. إلى لومي تقول الالتزام خلقا يرفع قدر صاحبه. صباح الحب والياسمين بان وسام صباحك فل وعنبر يا لومي. أبو محمد مشاركنا بفويزين نسمع الأول.
4: هذا منو دق الباب يمكن جون الأحباب.
0: حلو.
4: هذا منو دق الباب يمكن جون الأحباب مروا علينا لمفارقينا مروا علينا لمفارقينا خل تفرح اليوم روح الحزينة روح الحزينة.
0: حلو.
5: طبعا أول لقاء بالسيارة قبل سنة ونص تقريبا كان دا قلب بالراديون سمعت صوت عذب برنامج جميل مشتركين راقين ومواضيع جميلة جدا جدا فالله يديمكم ويديم هذا البرنامج والكادر والمشتركين والسبت قوة ينجرع لأن بانجور ماكو والخميس انضربنا بوري فالتمع عودنا عليكم الله يديمكم إن شاء الله.
0: عيني أنت حياتي. حياك الله يا طيب يا أبو محمد. شكرا تسعدنا متابعتك جدا ومحبتك ووفائك على العين وعلى الرأس. شكرا لهذا الصوت الجميل وإن شاء الله الأحباب يدقون الباب وتنملي الأماكن بلمة الحبايب. ألف تحية لك أبو حمادة. حسام من السويد بونجور ستبان الجميلة. صباح الورد لجميع كادر ومستمعي إذاعة الرشيد المحترمة. الالتزام من أجمل الصفات التي يتحلى بها الإنسان، ومن الالتزام يضع كل إنسان لنفسه ميزان وحدود لأعماله. تحياتي لكم ودمتم سالمين. حسام من السويد، ألف تحية إليك وأحسنت وبوركت. ألف تحية إليك. أبو مصطفى يقول صباح الورد والفل والياسمين. ستبان الوردة وصباح الخير.

المسرات للمخرج الراقي والمستمعين الغوالي. حكمة: الاهتمام بدون طلب يكون أجمل، والحب بدون خداع يكون أروع، والصداقة بدون مصالح تكون أروع. صح، تحياتي إليك يا أبو مصطفى، وإن شاء الله كل هالأمور تعيشها صح مثل ما هي، صداقة وحب واهتمام. وألف تحية إليك. نصير منورنا الغالي يقول: صباح الخير مأمير الغالي، شلونك؟ إن شاء الله بخير. اليوم ما أقدر أكتب هواية، مخلص حروف. تحياتي إليك. لا ردنا نعرف يعني الحب القديم وين. تحياتي لك نصوري الغالي. زين. شوفوا، أكو ناس أكيد هواية ذكرت بهذا الموضوع، ذكرت أشياء آلمتها. مثلا واحد يقول يا ريتني ما فايت بذاك المكان، ولا شايفة، ولا معرف شنو، يا أبدا خلي يروح، وراح في زمنه وراح في أنا ما أعرف ليش إحنا عندنا عقدة النهايات المحترمة أو النهايات الأخلاق، أو واحد يخلي شوية بعينه ملح. يعني ليش لازم الاستغلال أو التفليش أو ليش أو اللعب والخداع في النهاية؟ ليش ما تنتهي الأمور بتفاهم بشكل صحيح مثل ما بدت بتفاهم؟ تنتهي بتفاهم لهنا وبس. أنا ما أقدر أكمل الطريق، هذا ما يناسبني. أتمنى لك الخير، وإن شاء الله تعيش وتلقي الإنسان اللي يرضيك، اللي على ميك وخلص. أنا أحترم كل العشرة اللي بيناتنا، والذكريات ندفنها جوا بعض، ونبدي حياة جديدة كل واحد من عندنا. باي باي. ليش لازم أنا أسوي أكشن وفد نرفزة وفد سوء أخلاق؟ أحيانا توصل لسوء الأخلاق. يعني يمكن كلامي مال سوالف مسلسلات تركية. ها مهند اتركني. ما بقدر، أنا بحبك بس ما بقدر، هيدا الطريق مش لإلي. أمال مين؟ يعني روحي عيني، روحي بطريقك. يلا حبايب، النهايات أخلاق بالتالي. أوكي وبس، تعيشون وتذكرون وتنتظرون بانجور باكر بعد 7:30 بشقد. عافية، حكون معكم بإذن الله تعالى على الميكروفون بان الموسوي، وبرفقة وسام ماجد وراديو الرشيد. إلى اللقاء.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
1: ويسان درا صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل

0: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
2: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
3: ساعدوني
4: كم قدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نتمشي وياني.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأنيهم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم

0: الباب.
1: الصوت اللي تحبه، الصوت اللي تحبه صار أقرب، صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
2: الرشيد FM إذاعتك ثبتها.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الوزراء: الحكومة ستتخذ عددا من المبادرات والخطوات الداعمة للقطاع الزراعي. ائتلاف دولة القانون ينفي التنازل عن حقيبة الداخلية في الكابينة الوزارية. العدل العراقي: إجراءات لنقل 6,000 نزيل أجنبي إلى بلدانهم باستثناء المحكومين بالإعدام. وزير العدل والقائم بالأعمال الأمريكية يبحثان ملف السجناء المنقولين من سوريا. وزير الصحة يوجه بإعفاء مدير مشفى الشعب ويكلف مدير صحة الرصافة بدلا منه مؤقتا. قطع طريق حل بغداد أمام متظاهرين متوجهين إلى العاصمة للمطالبة بتثبيت العقود. الاستخبارات العسكرية تضبط طائرات مسيرة درون وأسلحة مختلفة في ميسان. إيران تعلن إيداع 7 مليارات دولار من عائدات النفط في البنك المركزي. الجيش الإسرائيلي عملية طعن بالضفة الغربية. طقس العراق: ارتفاع بدرجات الحرارة وغيوم متفرقة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.
1: الماشق موتور، اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من الماشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى، وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
2: الماشق موتورز.
1: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
2: الماشق موتورز.
1: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن.
3: على الرشيد.
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
6: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
5: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
7: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
5: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
8: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
5: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
9: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل، الرشيد FM.

رشيد اف ام اذاعتك ثبتها.

لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن، عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: المشق موتور،
3: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
2: المشق موتور،
3: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
2: المشق موتور.
3: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
1: نشرة الأخبار من الرشيد FM.

بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. رئيس وزراء الحكومة ستتخذ عددا من المبادرات والخطوات الداعمة للقطاع الزراعي. ائتلاف دولة القانون ينفي التنازل عن حقيبته الداخلية في الكابينة الوزارية. العدل العراقي إجراءات لنقل 6,000 نزيل أجنبي إلى بلدانهم باستثناء المحكومين بالإعدام. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في بيان أن الزيدي افتتح الدورة 17 للأسبوع الزراعي الذي تقيمه وزارة الزراعة، وأشار الزيدي خلال الافتتاح إلى أن الحكومة ستتخذ عددا من المبادرات والخطوات الداعمة للقطاع الزراعي، مبينا أن أرض العراق غنية بمواردها الموجودة في باطنها والمتمثلة بالنفط وباقي المعادن وعلى وجهها المتمثلة بالزراعة، وأن أعمل على استثمار هذه الموارد بما يحقق التنمية في العراق. قال مدير مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون هشام الركابي في تدوينة على منصة إكس أنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن وجود تفاهمات أو اتفاقات تتعلق بتنازل نور المالكي عن وزارة الداخلية، وأكد أن هذا الموضوع غير مطروح أساسا، وما يتداول بهذا الشأن لا يستند إلى أي معلومات صحيحة. فعلت وزارة العدل بالتعاون مع الجهات المختصة خطواتها الدبلوماسية لإبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع دول عربية وأجنبية بهدف نقل نحو 6,000 نزيل من 61 جنسية إلى بلدانهم باستثناء المحكومين بالإعدام، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على المؤسسات الإصلاحية والحد من اكتظاظها. ذكر بيان لوزارة الصحة أن وزير الصحة عبد الحسين الموسوي تفقد الخدمات الصحية المقدمة في مشفى الشعب العام، ووجه بقبول طلب إعفاء مديرها، وكلف مدير عام دائرة الصحة الرصافة بإدارة المشفى من موقع أدنى لحين تكليف مدير جديد. وأضاف البيان أن الوزير وجه أيضا بإلغاء استثناء توزيع 3 أطباء أشعة وسونار لبغداد وإعادة توزيعهم إلى المحافظات لعدم الالتزام بالدوام المسائي. أخيرا، أصيب إسرائيلي بجروح متوسطة جراء حادث طعن قرب قرية فلسطينية في غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة حسب ما أفاد به الجيش الإسرائيلي ومسعفون. وأعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية التابعة لمنظمة نجمة داود الحمراء أن مسعفيها يعالجون شابا يبلغ من العمر 24 عاما بعد تعرضه للطعن. ختم هذه النشرة تذكير بعناوينها. رئيس الوزراء الحكومة ستتخذ عددا من المبادرات والخطوات الداعمة للقطاع الزراعي. ائتلاف دولة القانون ينفي التنازل عن حقيبة الداخلية في الكابينة الوزارية. العدل العراقي إجراءات لنقل 6,000 نزيل أجنبي إلى بلدانهم باستثناء المحكومين بالإعدام. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة أعلن على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: بعد شضايجة اسمعي هاي الرشيد FM.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: تبدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله
5: نتمشي وياني.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يوميا للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعيا موزعة على 6 فائزين. سينار الكل شهر بي ام دبليو اكس 1 موزعة على 6 فائزين سنويا. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: واحد بس، وعمولة التحويل صارت 1 بالمئة ويا في الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد. أكيد راح أكون وياكم موجودة بالإعداد وتقديم عبير بياتي، ويرافقني حاليا سكر الصباح وسام ماجد.

تحية لكم مستمعين أكيد اللي يتابعونا إذا كان عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظامين الأندرويد والآي أو إس، أو إذا كان عبر بثنا مباشرة على التيك توك بصفحتنا إذاعة الرشيد. خلونا نبلش وبيومنا إن شاء الله يكون يومكم هو تبلشتوا ويابان، بس هاي نص النهار الثاني تبلشوا وياي. فخلونا نبلش أكيد قبل ما أبدي بسؤال الحلقة نسمع شي من وسام ونرجع.

اوكي مستمعينا، اكيد راح نبدا وياكم حلقتنا اليوم ببرنامجنا درس شاغر. بما انه الحديث كثير على موضوع الراتب وانه فلوس ماكو وميزانيه كذا وهاي الاشياء وتلخبط الاخبار بخصوص هذا الموضوع، واحد يقول ايه واحد يقول لا، ويعني هاي الاشياء، فبالتالي العالم اكيد تبقى بقلق حول هذا الموضوع، لانه يعني هذه كلمه انه اهم شيء راحه البال مو الفلوس، فهذه

أوكي على عيني وراسي، بس اليوم الفلوس صارت مهمة، فبالتالي أنت اليوم أنت تشتغل وتقدم شغل تريد تحصل إلى يعني خلينا نقول عليها محصول تعبك، فهو محصول تعبك الفلوس اللي راح تعيش بيها، تجيب بيها أكل، تجيب بيها ماء، تجيب بيها غاز، تصرف بيها بنزين، تطلع بيها مطعم، تسافر، تشتري، كلها هاي الأشياء لازم أكو فلوس. فاليوم عندي سؤال هيك، يعني بما أنه قلت لكم شوفوا يعني شلون، بما أنه راتب ماكو راح أعطيكم اليوم أنا فوق راتبك راتب فعش تردون. فالسؤال يقول

0: يلا ناخذ اول الو وياي.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، حياك
1: الله. الله يسلمكم. الناس الحين سؤال عجيب شوف.
0: نعم،
1: هذا المبلغ المالي اول شيء اسويه اذا كنت مديون افك الدين مالتي.
0: زين، اول شيء يعني ما اريد اقول لك ايش قد راتبك بالضبط لان اعرف هذا السؤال كلش مزعج، بس
1: لا لا عادي كلش عادي.
0: طيب ايش قد راتبك؟
1: انا اشتغل ديكورات.
0: حلو، يعني مو راتب ثابت قصدك؟
1: ايه يعني تقريبا 1,200,000
0: هيك. حلو، اجى واحد انطاك فوق هذا 1,200,000 1,200,000 ثانيه، يعني ضعفها. اوكي، او يعني قصدي مو ضعفها، خلينا نقول مشابه لها، اضافي انطاك. اوكي، شنو اول شيء تفكر تسوي؟ اريد وحده بس.
1: اول شيء على دين انطي.
0: عندك دين؟ ايش قد عندك دين؟
1: يعني تقريبا
0: ايش قد؟
1: 20 ورقة،
0: فكيت منه
1: تقريبا باقي
0: 20 ورقة. اه اوكي، باقي 20 ورقة، فأول شيء راح تسوي تشيل هاي 1,200,000 تنطيها للدين. سوري
1: للدين. ايه
0: متأكد ما راح تغرك هاي 200؟ خصوصا مع 1,200,000 شوي ما تغرك هاي 200، تقول يلا خلي 200 إلي والمليون خلي أنطيها.
1: لا لا الحد قدرني وانطاني فلوس دين شيء كذا من لازم أشيله وأطيها.
0: طيب اوكي، أول شيء منو الاسم وياي؟ ما تعرفت عليك. أني
1: أنا
0: صهيب. صهيب، أهلاً وسهلاً يا صهيب. طيب تمام، صهيب تحياتي لك يا صهيب، باي باي، نورتنا أكيد. شكرا. يلا اتصال آخر وياي. ألو
2: ألو
0: ألو.
2: السلام عليكم.
0: سيد. عليكم السلام، حياك.
2: مساء الخير. شلون
0: صحتك؟ مساءك ورد، أهلاً وسهلاً.
2: الجميع إن شاء الله.
0: الله يسلمك. من وياي؟
2: علي السلطاني.
0: علي السلطاني، حياك يا علي. يلا علي، فوق راتبك راتب شهر اضافي.
2: اخذ العائله واسافر وياهم.
0: هيك راتبك قوي بحيث انه انت ممكن يعني تستفاد من عنده بهذا؟
2: لا مو حيث انا راتبي.
0: ها انت الراتب راح لا انا قلت الراتب الثاني ستر... يعني الراتب راح تخلصهم وبعدين من ترجع من الارسه سافرت ورحت وتونست ورجعت مفلس اليدين، شو تسوي بعدين؟ شلونه
2: اصرف اللي عندي وارجع؟ والله كريم.
0: والله كريم ذاك الوقت. طيب يعني اول شيء ممكن شيء ممكن تفكر به انك انت تاخذ العائله وتسافر.
2: اي والله لا
0: بس حلو انه انت على الاقل يعني ما صرت اناني، فكرت بالعائله. حلو، حبيتها.
2: لا يعني لازم اخذهم
0: بعيدا عن انه انت راح ترجع مفلس، بس حبيت فكره. حبيت فكره انه انت ذكرت العائله وياك. حلو اوكي.
2: إيه الحمد لله.
0: طيب تحياتي لك علي، انا كلش اشكر اتصالك نورتنا.
2: طيب
0: خلونا نعيد السؤال للي انضم ويانا جديد على السماع وحاب يشاركنا. سؤالي يقول بما انه ازمه رواتب، فبالتالي اليوم سؤالي يقول انه لو اجى احد وانطاك فوق راتبك، كل واحد وراتبه طبعا يعرفه هو، فوق راتبك راتب شهر اضافي، شنو اول شيء تفكر انك انت تسوي او تشتري؟ مو صعب. وسام انت شن؟ ما تدري؟ لان ما متخيل الموضوع يصير فوق الطموح، فمو معقول.

0: يلا عدنا اتصال جديد. الو مرحبا. الو
1: مساء الخير على احلى ست عبير.
0: مساء النور عيوني مية هلا.
1: شلون ست عبير؟
0: الله يسلمك الحمد لله، انت شلونك؟
1: الله يحفظك يسلمك.

0: فقرتنا من وياي الاسم الكريم
1: حسن من واسط.
0: حسن، والله حياك يا حسن، انت وكل
1: الله
0: اهلنا
1: يخليك.
0: بواسط. يلا حسن، اجا احد دق بابك وقال لك هذا، كل
1: الله
0: اهلنا
1: يخليك.
0: بواسط. يلا حسن، اجا احد دق بابك وقال لك هذا فوق الراتب مالتك، راتب شهر اضافي، يعني قد راتبك. اوكي، ايش قد تستلم انت؟ قد راح ينطيك راتب ثاني. شنو اول
1: نعم.
0: شيء تفكر انك انت تسوي؟
1: ونس بي ماما.
0: يعني تروح تاخذ والدتك، خلينا نقول
1: شو اسوي؟
0: تاخذ والدتك يعني؟
1: اي نعم.
0: تسفرها؟
1: اي
0: حلو، حبيت. يعني كفي هذا الموضوع، راتبك ويا الراتب الاضافي كفي انك انت تسافر وتاخذ الوالدة وياك؟
1: نعم.
0: حلو، طيب.
1: بلا امر ست عبير،
0: عيني
1: تسلم عينك. اريد اغنيه سرى الاصيل هذا الغالي واهديها لك. ممنون،
0: شكرا، كلك ذوق، تسلم، تحياتي لك،
1: الله
0: اكيد
1: يخليك.
0: نورتنا، مع الف سلامه. اوكي، شكرا لكل اللي موجودين على البث المباشر. والله اسفه، هسه يلا يعني فتحت عدي التعليقات وبالتالي تكون عندي اقراها. تحياتي لكم وشكرا. علي من نتصل جد الرقم، هذا الرقم راح اقوله، 0 7 8 0 2 1 1 4 1 1 5 و 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7. آسيا سيل 0 7 7 0 1 1 4 1 1 5. يلا اتصال آخر. ألو ألو ألو
2: الو، مساء الخير.
0: مساء النور، اهلا وسهلا.
2: شلون شفت الشرطة؟
0: الله يسلمك عزيزي، الحمد لله. من وياي؟
2: مسلم من البصرة.
0: اهلا وسهلا، انت وكل اهلنا بالبصرة، نورتنا عزيزي. يلا احكي لي.
2: والله
0: شنو اول شيء راح تفكر بيه او يخطر ببالك؟
2: والله اجدد سيارتي.
0: ايابه، هيك راتبين تجدد بيها سيارتك؟ سهل الموضوع، يعني ايش قد راتبك بها زحمه هيك؟ خلينا نطقك بعين هسه الظهريه. هسه عين منا من بغداد للبصره وداعتك. يلا ايش قد؟
2: خير من الله.
0: اي اوكي، يعني بس روح مليون ونص، روح مليونين.
2: خاف يدرون براتبي.
0: ها ماشي، يلا عم تبدل سيارتك. انت شنو سيارتك؟
2: والله هسه عندي نيسان سيلفي.
0: وش تريد تبدلها بشنو؟
2: والله أريد أخذ سيارة عالية.
0: سيارة وين؟
2: أدي كم في نيسان أورد أشملهن.
0: إيه قول لي أشملهن بيها مجال، مو تقول أخذ راتب عمسة هي مال عين وهالظهرية هاي يا عين، والوضع مو تمام والأمور مخربطة، واحد عينه على الثاني.
2: عندنا بالبصرة الجو كلش حار.
0: الله يساعدكم. أي والله صدق.
2: طيب، إن شاء الله فرصة سعيدة.
0: شكرا لك، عيوني نورتنا أكيد. باي باي.
2: نيت
0: هلا هلا هلا هلا. يلا اتصال آخر. الو الو الو الو الو صفر.

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد. عدي اتصال. الو الو الو، هو نفسه يجي كل وقت والله، نفس هذا الاتصال، لا يصفن لا يسد بوجهنا. رائد شاكر الحسين تحياتي لك، يقول مساء الخير على الجميع، يا رب يكون يومكم جميل وستر وعليكم. شكرا، تحياتي لك، مساءك خير وورد. مية هلا نصر، اللهم صل على محمد. بس راح عمر حتى من وقت قمت تطلعون نورتنا يا نصر، تحياتي لك اكيد، شكرا جزيلا. وبس اليوم لا والله قالوا للثلاثاء، فامورنا طيبه، نص نتحمل اربعاء وخميس سهل لنهايه الاسبوع. بس هو لو بالعكس مسويها، واحد يبدا اسبوع وياي بس ينهي ويا عمر، كارثه. الو
1: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام،
1: شلونك يا غاليه؟
0: حياك انت، شلونك محمد؟
1: والله الحمد لله، تحياتي ليش، تحيات المخرج.
0: شكرا، كل تحية لك.
1: ملك المكسر ماكو،
0: ماكو عم يا ملك المكسر، دعوه ملك المكسر
1: خطير. يلا خلي ارتاح.
0: ملك المكسر طال يا الله،
1: ملك المكسر هو جزء من البرنامج على فكرة ترى.
0: هو الفيد مال البرنامج
1: أصلا، هو جزء مكمل البرنامج.
0: أنت سمعت الأغنية اللي مسويها لو ما سمعتها؟
1: أي سمعتها، أتدعب شنو غضب.
0: الحمد لله، خوت انت من المدافعين عنا، ما افتهمتوا الاغنيه شيرت بالضبط، مشاعر متناقضه، مشاعر
1: يعني متناقضه مثلا مدامين قدامين،
0: ما ادري ما ادري والله.
1: ايوه
0: زين، يلا محمد، شنو اول شيء ممكن يخطر ببالك لو اجى احد وانطاك فوق راتبك راتب شهر اضافي، يعني نفس المبلغ ايش قد انت تستلم ينطيك واحد ثاني راتب ثاني؟
1: شوف اسمعي، راح اقسم على اشياء. اول شغله بما انه بعد كم يوم نداوم كليه، اشتري ملابس.
0: اوكي، كل طاره 1200
1: والباقي، والباقي يعني شغلات اللي احتاجها.
0: اوكي، يعني نكمل مصاريفك الثانيه وذاك الراتب الاول، خلينا نقول الضمه للعوزه.
1: يبقى للعوزه، وهذا اشتغل بيه الاشياء اللي اريدها.
0: زين، ماكو سفر كذا طموح تبدل سيارة مثل أخونه وعندك هاي يعني تشتري بيها؟
1: لا لا،
0: طموح بدأ يكبر
1: صار ما حاط هبالي، لا ما حاط، احنا ناس قنوعين.
0: اوكي دهاك وخذهن يلا، الله عليك.
1: لا لا ما
0: لا الله عليك محمد، الله عليك
1: ما اعطيهن عمار كامل.
0: طيب تحياتي لك محمد، انا كلش اشكر اتصالك، باي باي. مية هلا، يلا. الو نص صوتي ما احب اسمع. الو
2: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، اهلا وسهلا. عليكم السلام، اهلا وسهلا. الحمد لله. الله، تحياتي لك، نورتنا. من وياي؟ محمد من دياله. محمد نص الصوت، يمكن قاعد تبوعنا انت بالبث المباشر اعتقد، نص الصوت وحاول تحكي انا من التليفون.
2: تمام
0: يلا احكي لي، شنو اول شيء ممكن تفكر بيه لو احد اجى انطاك فوق راتبك راتب شهر اضافي؟ شنو اول شيء تفكر تسوي او تشتري؟
2: والله هو بدايه يعني
0: سنه نهاجر،
2: لكن بعدها اذا دامت يعني انطي لامي وانطي لابوي لان هم عندهم حق عليه.
0: زين،
2: واكيد يعني مثلا راس الشهر واحد يشتري ملابس قليل الجهال او يعني النهاية.
0: يعني ايش قد راح تعطيهم مثلا؟ خلينا نفرض مو تحكي، انا اقول نفس راتبك، فانت التقسيم لازم يكون يكفيك.
2: اي فاض، يعني اقدر مثلا اعطيهم على اساس كل واحد ربع. تمام،
0: ايش قد راتبك؟ وقف، هاي 500. اي بعد
2: 1400
0: 1400

0: تمام. بس انسى انسى، لا انا اقول لك
1: طعنة في
0: انسى.
1: القلب.
0: انت اصلا يعني الحمد لله انه انت ذكرت امك وابوك بذيك اللحظه يعني.
1: لازم لازم بروح لهم اليوم الاول والثاني.
0: طيب اكيد نشاق وياك. انا كل شيء اشكر وجودك
1: انا
0: عزيزي،
1: معك
0: تحياتي
1: انا
0: لك، مع
1: معك
0: الف سلامه. باي باي، نورتنا. يلا علي، ملابس ب 500 دروح، انت بتشتري ملابس 500؟ وسام يقول عبير ممكن يعني، بما انه احنا دا نحلم وطموحنا هاي كبر طموح وسام، فقال ممكن تعطينا راتب ما سنة كاملة، سنة نهاجر وذاتك نقدم استقالة. لان سنة نظل ندور شغل جديد فنلقى اكيد لابد. فضل يلا. اوكي نروح لفاصل اعلاني بفلوس ونرجع وياكم.
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 1:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
3: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاجوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد اف ام 91.5.

0: إذن مستمعينا كده رجعنا وياكم بعد الفاصل ومستمرين ببرنامجنا درس شاغل من راديو الرشيد 91.5 FM أنا ووسام. اليوم سؤالي يقول إنه طبعا سأبدأ أقرأ الخبر بس ماذا يفتح عندي إنه أسباب تأخر الرواتب اللي ممكن تحصل الشهر الجاي. طبعا وما كويت كل شهر يقولون هيك وبعدين يلا بس يفتح الخبر أقرأكم يا ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. أهلا أهلا أهلا.
1: إيش أخبارك؟ إن شاء الله خير.
0: الحمد لله عيوني تمام.
1: وياك مشترك. قديم كلش عتيق.
0: قديم كلش عتيق.
1: من قريبي خابر.
0: من وياي؟
1: هي طبعاً.
0: إيه طبعاً أنساك طبعاً تقدر تقول قديم وكلش عتيق وما خابر. يعني شلون أذكرك؟
1: كلش يعني. ها؟ هي ناسيتنا كل السوريات على الدولي وأمور طيبة.
0: سوريات على الدولي. سوريات على الدولي. إي من وياي؟
1: أمجد.
0: أهلا. أنت مو مستمع أمجد أكو فرق.

0: عبد الله لان ده اغلى بيض بياض يوميا وخطيه ده أبي.
1: صديقك هذا ابو عبد الله زين
0: صديق ابو عبد الله اريد له ابو عبد الله اريد راتب اضافي ينطونه حتى اكثر خطيه منه قلبه يعوض.
1: قصدك يعني تعطي فلوس هذا الراتب الاضافي في سبيل انه انت من تخسره يروح للدكاتره يرتفع ضغطه ينزل سكر
0: مالته وانا عشان بذات الداخليه يزيدون راتب ابو عبد الله حتى يقدر يسد موضوع البليارد.
1: ماشي ما يخاف الله كريم. انت تناشدهم على مود بليارد
0: انت
1: شوف المناشدات تصير. ماشي امجد ماشي باي باي امجد باي باي
0: يا اخي
1: تحياتي لك اكيد نورتنا مع الف سلامه. يلا الو شنو
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
2: شلون ستنا الغاليه؟
1: اهلا علاوي شلونك؟
2: ست عبير البياتي
1: في يوم من الايام دعيت لك قلت لك ان شاء الله يا رب تغير سيارتك وتاخذ سياره افضل وهالاشياء. شو اتخذت سياره جديده بعد ما تخ
2: لا والله لا دائما يا ست تتفاول الصبح على الواتساب وعلى التليفون.
1: اوكي
2: انا شارك معها.
1: اوكي خير عن اللي ما يخاف
2: ولا
1: وزفير اكل
2: الحمد لله بخير
1: الحمد لله. يلا علاوي
2: اي
1: لو هسه
2: تحياتي
1: استاذ وسام. تحياتي وسام لك. خلينا نقول مو موظف سائق
2: مامويه
1: او احد انت بنهايه الاحد انت تحسب بالفلوس خلينا نقول وعرفت انه انت مثلا خلينا نقول 100 اليوم اجاك احد وانطاك 100 ثانيه قال لك هذه اضافيه فوق الدخل اليومي مالتك شنو اول شيء تفكر تسوي؟ تدفع
2: اطلع قسط مال المدرسه مع حسوني.
1: حلو اول شيء ممكن يخطر ببالك.
2: اي والله
1: طيب يلا ان شاء الله الله يرزقك يا رب. شكرا لك علاوي.
2: لا الحمد لله وشكر نعمه مع السلامه خيتي
1: من عيوني مع الف سلامتنا. الو راح علاوي. تحياتنا لك يا علاوي اكيد. هل اتصال ثاني؟ الو شو وقت ساعتك؟
3: الو
1: الو
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
3: شلونك؟
1: الله يسلمك ابو عبودي شلونك؟
3: الله يعطيك الصحة والعافية.
1: عيوني نورتنا.
3: تحياتي ليك
1: وتحيا الأستاذ وسام. شكرا لك تحياتنا لك. يلا أبو عبودي قل لي. أنت أعتقد أيضا سائق تاكسي يعني كاسب.
3: ما جبت. نعم.
1: زين سائق تاكسي فبالتالي لو أحد إجى هسه مثلا خلينا نفرض أنت يعني حسب دخلك طلع لك 100
3: طلع بيها ذاك. هاي المتفوقة قلتي لي انت قلتي لي دي من العين سبحان الله.
1: اسمع لها ابو عبودي يا رب يخطوها الشر
3: حياكم الله يا
1: عيوني على راسي فدوى لعينك على راسي
3: اسال الله ان يحفظكم وادعونا
1: يلا ان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله يخطوها الشر. شكرا لك مع الف سلامة عيوني انت. يلا اتصال اخر. الو الو الو

0: يلا بعدنا متواصلين. عدنا مرحبا تاء الورد.
1: تحياتي المخرج والمستمعين.
0: شكرا يا ابو وفاء نورت.
1: تعبير عفوا بس انت اسالك حضرتك بايت مو شافين انت وياها
0: شلون
1: قبل فتره كانت
0: ما مش شافين بس اعياد ولا لان هي حكيت تطور لا بان نشوفها ولا مهيمن هذول لانه وقتهم بعيد بس لا مش شافين اكيد
1: صحيح.
0: طيب
1: بالنسبه يعني راجع ولا زد فيها الحمد لله ومن مين كنا يحصل لك الخطية؟
0: خلي نقول هذا راتبك نفسه اللي يوصل لك كل شهر.
1: إيه.
0: إجاك راتب شهر إضافي شنو أول شيء ممكن تفكر؟
1: والله عفوا كان المطار مسدود فاضطرينا نجي عن طريق تركيا.
0: طيب.
1: أصلاً هي 4 أيام ثلاثة بصراحة لو جينا مبلغ ومرات يجينا مثلاً في مبلغ 100 وكذا مبلغ أضمه والله أو جينا مثلاً أضمه.
0: يعني ما تفكر أبداً تفكر بيوم
1: الأضمه.

0: والله أفكر بس مو هسه يعني احتمال بشهرين يجي يعني ضروري يروح إلى بلد أذربيجان أو لبنان مثلاً. ما تكلف هواية.
1: أوكي يعني خلينا نقول السفر أول ما أفكر به هو السفر.
0: أي أكيد السفر ولبنان بالأخص يعني لبنان بالدرجة الأولى ما رايح.
1: يلا إن شاء الله. أنا كلش أشكرك نورتني أكيد. شكراً تحياتي. عيوني أنت باي باي مية هلا. يلا اتصال آخر. ألو
2: ألو مساء الخير.
1: مساء الورد.
2: ألو عبير شلونك أخبارك؟
1: هلا هلا هلا شلونك؟
2: سلام قلبك والله الحمد لله. حياتي ليك الوسام الكادر ومساك إن شاء الله كله إيجابي أكيد.
1: شكرا كل التحية لك أكيد نورتنا.
2: الله يخليك ورد النورج.
1: احكي لي بما أنه أنت أعتقد مو موظف أنت عندك سوبر ماركت فأيضا تعرف الدخل اليومي تقريبا ما بين إلى فأريد تقول لي لو احد اجاك وانطاك فوق يعني الدخل اللي يدخل لك كل يوم خلينا نقول من السوبر ماركت انطاك اضافي شنو اول شيء ممكن تفكر به؟
2: يعني واقع حال عبير المصروف اليوم هذا ماشي يعني التزامات هسه ماشي اوكي هذا اكو ميزانيه او مثل ما نقول شيء ده للمستقبل ده الدخله
1: طيب
2: فخليه على الفلوس ده اضمه يعني
1: راح تضم الفلوس متأكد سيف؟ شو ضحك؟ ليش ما أضم؟ متأكد؟
2: ليش ما أضم؟ مو قلت لك المصروف اليومي ماشي الحمد لله مسيطر على ميزانية المصروف اليومي.
1: دا أقول لك إجاك هذا أنت ما حاسب الحساب إجاك أحد وقال لك هذا نفس اللي أنت يا بطلع مالتك الدخل خلينا نقول 150 صار هاك هاي 150 فوقها شنو أول شيء تفكر تسوي بيه بال 150 هاي؟ أنا هذا قصدي
2: راح أضم. أوكي. اي اضمه لان انا ما قلت لك يومي هاي المصروف ماشي يعني كان جي هذا المبلغ ما هذا جي المبلغ
1: زين
2: يعني فاضيف على هذا الدخره يعني للمستقبل يعني للطوارئ وهاي السوالف
1: طيب
2: لان ما محتاجه لان قلت لك المصروف اليوم الحمد لله مسيطر عليه
1: اوكي
2: جي او ما جي انا صارف يعني
1: زين اوكي فهمتك صدقتك يلا تمام
2: لا ليش عبيل ليش مصفوق عبيل ليش مصفوق ليش
1: الموضوع يعني الشباب من تجي ما بتشوف فلوس يحسوها يعني اجتهم هيك مثلا خلينا نقول مكافأة كذا فأول ممكن شيء يسوي برمك على أصدقاء يلا تعال عازمك يلا اليوم علي يعزم صح ولا
2: شوف عبيل هاي العزائم ترى ما نخلص من عدها
1: يعني
2: جي هذا المبلغ وما جي يعني إذا يصير شيء أوكي مني ومن عندهم هاي العزائم طالعة
1: طيب
2: يعني توقع برأس واحد من عندنا
1: أوكي يا سيدي هاي فهمتك والله سيف عرفت عمي روح ضمهم هدا شوف نهايتك شنو بس هدا شوف النهاية شنو
2: انت بس ذاك السؤال اللي تسألي لي اياه
1: لا هو هو هدا شوف النهاية انت لا ذاك ولا
2: لا لا عبير امانة ذاك السؤال لا تسألينا الامور طيبة كل شيء معوف الموضوع
1: يلا عوف هاي وعد شكرا لك سيف اكيد نورتنا
2: تحياتي
1: لتجاوز بس شكرا لك قلبي باي باي نورتنا

0: يلا مستمعينا، اكيد بعدنا متواصلين وياكم ببرنامجنا، وبعدنا بسؤال اللي يقول انه لو اجى احد وانطاك فوق راتبك الشهر اللي انت تحصله عموما باليوم او بالشهر سوري، فشنو ممكن انه انت راح تسوي بهذا الراتب الاضافي؟ شنو اول شيء ممكن تفكر به؟ شنو اول شيء ممكن تشتريه وغيرها؟ سمعنا هواية طموحات، بدينا يمكن خلينا نختم احسن، انه بدا الطموح يكبر. قبل شوية واحد يريد يبدل سيارته، ادش ايش قد تستلم حتى تبدل سيارتك؟ محمد كده ايش عده؟ هو محمد كده هو نايم يخابره، قال تعال خصف 100 دولار. والله انت صاير بحياتك هاي 600 دولار بدون كل شيء، لا عنده شغله، لا مثلا ما يطلب احد، لا الدوله تخابره تقول تعال خذ من عندك 600 دولار هيك.
1: الو
0: هلا وشلونك؟
1: هلا تعبير شلونك؟
0: شو اخبارك؟ اهلا وسهلا.
1: الحمد لله. انا خابرت دارد اشوف سيف ايش وقت يتزوج.
0: انا ما حكيت، ما لي علاقه بسيف، ما لي علاقه، انا ما حكيت.
1: هي ما حكيت، دزت لي مسج.
0: يا كذاب. هم محظوظ وهم كذاب وهم ماتي النصاب وكل جامعة ما تعرف مين
1: عبير. هذا سؤالك أنا أعرفه.
0: هي.
1: أعرفه. هي. ضابط لمن اللي عندي دربني تدريب خلاني أعرفهن هذا كله. ده تعرفين قيمة الراتب لكل مستمع؟
0: ما سألت عني،
1: ماكو داعي تسألي.
0: أنا ما قلت للمستمع إيش قد راتبك.
1: هو إيه
0: واللي قاله فقاله بأي راتب بدون يعني ما أني أجبر بالموضوع.
1: هو إيه أنت فرت خالد بن الوليد. أنت تسألي شو تسوي راح يقول لك القيمة اللي راح تسويها راح تطلعين شيء مقرب.
0: زين أنت يلا قول لي هسه.
1: أنا راتبي بسيط والله أحلم، يعني غير إذا جاني أبدأ أجيب هيك خروف مشوي وشون كفار قريش.
0: أي بحياة برجوازية هذا كل طموحه بس تخيل. لأن هو أصلاً الفلوس ده تجي يعني إيش أقول لك، تندق الباب يقولوا لها
1: ما تعبانين،
0: ما تعبانين إيه، فيشتري خرفان بي الله يا ربي. والله ما أدري. طيب
1: واشتري تلفزيون، ما عندنا تلفزيون.
0: شو تسوي بالتلفزيون؟
1: ما عندنا.
0: ما عندكم، عندكم داتا شو هيك ويا الحايط شلون ما تعرفت؟
1: والله ما عندنا تلفزيون.
0: اي اي مو دا اقول لك على حساب التكنولوجيا اللي عايشين بيها انت كل شيء يعني عندك تلفزيون. هذا شيء قديم.
1: منو فهمك اني؟ منو فهمك اني؟ محمد بني.
0: انت انت انت فهمتنا مو اني.
1: شلون
0: عمي ايش تريد؟
1: والله محتاج 300 دولار اريد اودي جدوع للبيطره، صار يومين ما ياكل.
0: زين نعيم خابرته واخذت من عنده 2000، امير خابرته واخذت من عنده 2000.
1: هسه انا قاعد اشتغل على الاحساس اللي عندك بالنسبه لموضوع القطط.
0: شفت
1: تحاولين 300 خطيه صار ليوم ما ياكل.
0: لا جيت علي انا بعفترت على المستمعين، اخذت لك فرع على المستمعين، اخذت من عندهم كذا. انا يمي
1: ختامها ختامها مسك.
0: لا شكرا لا شكرا،
1: مو هذا جدوع خطيه صار ليوم ما ياكل.
0: هي هاي كنا اله حتى الحيوان الى
1: يوم اذا ما تخطيته برقبتي
0: الى ما يخالف. تمام
1: هاي
0: هاي
1: تحياتنا لوسام، وان شاء الله عمار ما يرجع. قول امين.
0: تحياتنا لك اكيد. شكرا. باي باي. نورتنا. هلا والله. يعني هذا اخر اتصال صار لي. ليش ليش مسوي بحياتي يعني؟ عموما تحية لكل مستمعينا أكيد اللي شاركونا بحلقة اليوم، كل أجوبتكم هي كانت منطقية بصراحة. كنا إحنا نحب نسافر، نحب نغير جو، نحب نأخذ عائلتنا نغير لهم جو، لكن ما باليد حيلة. ممكن حتى الرواتب، أنا قلت قبل شوية خليت هذا الموضوع لأنه دا أقرأ الأخبار، وتعرفون كصار لنا فد 5-4 أشهر كل نهاية شهر وبداية شهر نسمع الرواتب راح تتأخر، الرواتب ماكو، وهذا الحديث اللي يدور وكذا وهاي الأشياء. فبالتالي انه الواحد عنده طموح كلش هواية انه هو ممكن يغير من حياته، يغير من خلينا نقول عليه انه ياخذ نفس، يطلع يسافر، يشتري اشياء بدون تقيد، بدون ما يفكر انه هذا اليوم الفلس راح اخليه بكذا مكان، ممكن اذا صرفته اني بغير مكان راح اعوز، راح يعني هاي الاشياء. فنتمنى نتمنى ليش لا انه يتحقق اللي انا قلته، ولو هاي مستحيل خلي يجي الراتب الاصلي وبعدين يطلع رواتب إضافية. شكرا لكل اللي تابعونا بحلقة اليوم، أتمنى لكم يوم حلو لطيف. تحيات أسأل من أقول، تحيات وسام وتحيات أحمد وين عمار دروح حتى اسمه نسيته. وأحمد هماتين كان ويانا أكيد. شكرا لكم، باكر نفس الموعد ساعة واحدة نلتقي. باي باي.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الوزراء: الحكومة ستتخذ عددا من المبادرات والخطوات الداعمة للقطاع الزراعي. ائتلاف دولة القانون ينفي التنازل عن حقيبة الداخلية في الكابينة الوزارية. العدل العراقي: إجراءات لنقل 6,000 نزيل أجنبي إلى بلدانهم باستثناء المحكومين بالإعدام. التربية تنفي تأجيل امتحانات الدور الثاني وتحدد موعد إعلان نتائج اختبارات المتميزين والموهوبين. وزير الصحة يوجه بإعفاء مدير مشفى الشعب ويكلف مدير صحة الرصافة بدلا منه مؤقتا. قطع طريق حل بغداد أمام متظاهرين متوجهين إلى العاصمة للمطالبة بتثبيت العقود. الاستخبارات العسكرية تضبط طائرات مسيرة درون وأسلحة مختلفة في ميسان. الرئيس الإيراني يعلن ضرورة تجاوز حالة اللا حرب واللا سلم. الجيش الإسرائيلي عملية طعن في منطقة بالضفة الغربية. طقس العراق: ارتفاع بدرجات الحرارة وغيوم متفرقة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: ويا ساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
1: المشق ووتر،
2: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
1: المشق موتورز،
2: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
1: المشق موتورز، شق موتورز.
2: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: يوصل أكيد
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
5: كلش سهلة.
4: أعلن.
5: أعلن. أعلن.
4: على الرشيد،
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0 فضائية، اتصل على الرقم 07805

0: 500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟
2: فانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
2: فانجور.
0: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
2: فانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
2: بانجور.
0: بالسبعة ونص الصباح.

0: جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمعوا جديدي اني تعبان على راديو الرشيد 91.5 اف ام. اخوكم الفنان تيسير السفير.
0: جديد.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: انت مشو يعني
6: الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM الموضة مودك.

0: بعد قليل بعد قليل على الطريق مع سلطان.
1: خلي عينك على الطريق لسه على الطريق.
2: الرشيد FM 24 ساعة 24 ساعة.

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة خبرية من الرشيدة، فنبدأها بأهم العناوين. رئيس الوزراء: الحكومة ستتخذ عددا من المبادرات والخطوات الداعمة للقطاع الزراعي. ائتلاف دولة القانون ينفي التنازل عن حقيبة الداخلية في الكابينة الوزارية. العدل العراقي: إجراءات لنقل 6000 نزيل أجنبي إلى بلدانهم باستثناء المحكومين بالإعدام. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في بيان أن الزيدي افتتح الدورة 17 للأسبوع الزراعي الذي تقيمه وزارة الزراعة، وأشار الزيدي خلال الافتتاح إلى أن الحكومة ستتخذ عددا من المبادرات والخطوات الداعمة للقطاع الزراعي، مبينا أن أرض العراق غنية بمواردها الموجودة في باطنها المتمثلة بالنفط وباقي المعادن وعلى وجهها المتمثلة بالزراعة، ونعمل على استثمار هذه الموارد بما يحقق التنمية في العراق. قال مدير مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون هشام الركابي في تدوينة على منصة إكس أنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن وجود تفاهمات أو اتفاقات تتعلق بتنازل نور الملكي عن وزارة الداخلية، وأكد أن هذا الموضوع غير مطروح أساسا، وما يتداول بهذا الشأن لا يستند إلى أي معلومات صحيحة. فعلت وزارة العدل بالتعاون مع الجهات المختصة خطواتها الدبلوماسية لإبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع دول عربية وأجنبية بهدف نقل نحو 6000 نزيل من 61 جنسية إلى بلدانهم باستثناء المحكومين بالإعدام، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط عن المؤسسات الإصلاحية والحد من اكتظاظها. ذكر بيان لوزارة الصحة أن وزير الصحة عبد الحسين الموسوي تفقد الخدمات الصحية المقدمة في مشفى الشعب العام، ووجه بقبول طلب إعفاء مديرها، وكلف مدير عام دائرة الصحة الرصافة بإدارة المشفى من موقع أدنى لحين تكليف مدير جديد. وأضاف البيان أن الوزير وجه بإلغاء استثناء توزيع 3 أطباء أشعة وسونار لبغداد وإعادة توزيعهم إلى المحافظات لعدم الالتزام بالدوام المسائي. أخيرا، أصيب إسرائيلي بجروح متوسطة جراء حادث طعن قرب قرية فلسطينية في غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة حسب ما أفاد به الجيش الإسرائيلي ومسعفون. وأعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية التابعة لمنظمة نجمة داود الحمراء أن مسعفيها يعالجون شابا يبلغ من العمر 24 عاما بعد تعرضه للطعن. ختام هذه النشرة تذكير بعنوينها: رئيس الوزراء: الحكومة ستتخذ عددا من المبادرات والخطوات الداعمة للقطاع الزراعي. ائتلاف دولة القانون ينفي التنازل عن حقيبة الداخلية في الكابينة الوزارية. العدل العراقي: إجراءات لنقل 6000 نزيل أجنبي إلى بلدانهم باستثناء المحكومين بالإعدام. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
3: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير تجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
3: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: تبدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيالنا بيك.
6: الله يحفظك.
5: انت مشو يعني
4: مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم من يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. أجمل التحايا لكل الأشخاص اللي راح يكونوا يعني منضمين أيضا من خلال البث المباشر على التيك توك. تحياتي لكم جميعا، أتمنى لكم إن شاء الله يوم جميل ورائع في بداية أسبوع رائعة بإذن الله تعالى، وتكون أيامكم دائما جميلة ومختلفة. الإنسان مثل البشر، الإنسان حقيقة ها ستحكي على أنه يا شو ما أنتوا عبير ما شاء الله عليكم بهاي اللقطة أبطال العالم. أيوة باش مش عجب. المهم فالإنسان دائما عبارة عن كيان، جزء من عائلة، جزء من مجتمع، جزء من أصدقاء، من أفراد. المهم هو دائما كل فرد عندنا هو جزء من شيء معين. هنالك كنت قلنا دائما نحكي إحنا كنت دائرة القريبة من عندك والدائرة البعيدة، نحكي على الدائرة القريبة. الدائرة القريبة هذه دائما تنظر إلى الشخص اللي هو كفرد، يعني مثلا إذا كان رب عائلة، أخ كبير، شخص مثلا ما عنده أي أهداف، عادي ما عنده مشكلة. المهم هذا يعتبر محور معين للشخص. هسه هنا خلصنا فهمنا أنه هذا الإنسان من ودا قصداني المؤثر في عائلته أو في أصدقائه. بوجهة نظركم أنتو شنو أكثر شيء يخافون ذول المحيطين عليه منه؟ شوي ثقيلة صح؟ نرجعها. اليوم أنا عندي شخص مثلا، عندي يعني ابني، ممكن والدتي، يعني هاي العائلة المحيطة بي، شنو أكثر شيء هم يخافون علي منه ويتحذرون ويتمنون أن ما أكون هيك؟ يعني مثلا نساني حجية مثلا دامت تخوف إلى أنه ما مثلا أنه أطلع مثلا من جماعة عدنان جميلي، هي عتيش مخاوف. ابني دائما يخاف من علي، من انه انه اني اخاف عليك انه يعني تكبر بسرعة مثلا، هيك اكو هيك مخاوف. اكو واحد مثلا يخاف، يعرف الى انه مثلا المقابل يخافون عليه انه هو يفقد عمله. اكو واحد مثلا، اكو ناس تخاف عليه من انه مثلا هسه احمد مثلا اني اخاف على احمد باعتباره صديقي من كثرة التفكير، أوفر ثينكينج، هو دائما حاجي ليها وفد يوم راح يضرب عده. ف يعني تقريبا بخشوه بس مشي زوج. فمثلا أخاف عليه هيك. مثلا عبير صديقتي وزميلة بالعمل، أخاف عليها دائما آني من مثلا، يعني أنا أخاف عليها من أنه هي ممكن في بعض الأحيان تكون عندها نوع من الانفعالية. فلان كل واحد آني أخاف عليه على شيء. فأنتوا بالنسبة لكم أنت راح تجلد نفسك، راح تقول آني المحيطين بي خافون علي من فلان سالفة. حلوة لهنا هسه خلصناها، واضحة كلش وما بيحل بعد عيد. فهو فكرة واضحة جدا. أرقام الهواتف للمشاركة طبعا مناسبة، هاي المخاوف ما أخاف أموت، لا أنت حتموت أو أنت حتموتين، كلنا حموت، فلا حد يخاف على واحد من الموت، كلنا حموت. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211115 و0780211617. وبإمكانكم الاتصال بنا على الواتساب على 0700011115. وين ألقاك؟ وين ألقاك؟ هذا

0: يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: صح.
0: اهلا شلون الاخبار؟
1: شلونك بعد؟
0: الله يسلمك. شلون امورك؟
1: خميس ماكو؟
0: اي
1: سلمان خير؟
0: لا طبعا خير، هو مستحيل بدليل مداوم اليوم.
1: كأنك في قلبي.
0: شنو يخافون عليك المقربين منك خالد؟
1: يعني قبل، خلينا نقول قبل 10 سنين واحد وهسه واحد.
0: طيب شنو قبل 10 سنين شنو هسه؟
1: قبل 10 سنين كانوا يخافون من انفعالي.
0: انفعالك؟
1: اي كلش يعني.
0: اي
1: بطل العائله. فهسه اللي اتعارك وياه اقول له تمنيتك على الاخبار قبل.
0: زين.
1: هسه اسكت. اليوم صارت اليرموك.
0: اي.
1: حادثه هيك شيء. فهيك ظل هو يحكي، قلت له تمنيتك على الاخبار قبل. هو ظل صافن بالحكايه.
0: اي. قال لك هذا شو مسوي كان قبل؟
1: الله هسه بطل العالم بالاخبار.
0: زين.
1: اما هسه يخافون من اسكت، من يشوفوني ساكت في البيت او فتشي. اكو فتشي.
0: ها يخافون من تسكت.
1: اي اكو فتشي. ليش ساكت؟
0: طارق يخاف منك؟
1: طارق يخاف مني من باو علي مثلا، هو يحكي وياي والله انا
0: اوكي.
1: ايه
0: فيعني
1: يقلق حقيقة. يقلق
0: وحده لو مثلا يقلق. حيدر احمد وياها مي مثلا، لو بس هو طارق.
1: حيدر يخاف علي لا انت. جديات والله.
0: هذا مشول ده مشول عليك علوم والله.
1: طبعا هذا منتصر.
0: منتصر. طيب اذا هسه يخافون عليك من سالفه إيه انه
1: من
0: انت ساكت.
1: من ساكت.
0: طيب
1: ما يعني ما له حل. لازم تسكت.
0: اي لازم. اي اكو تفصيله مرات تصير عندك تسكت. يعني السكوت يكون اولى.
1: اي والله لازم تسكت. واليوم صارت يعني حتى الان مخذوث. طابق باب الجامعه صليت طلعت لقيت واحد يقول لي هاي، قلت له انا ما كنت دا قاعد بمطعم جايب صاحبتي وقاعد.
0: ايه.
1: كان بالجامع صليت. فرض وطلعت السيارة مبوشة. ممكن تدفعها نص متر وتطلع. اكسر السيارة وافلشها. وظلت هيك باوع علي انا.
0: ايه. دقعد يعني دقعد.
1: ايه.
0: طيب.
1: والله.
0: ايه. اوكي.
1: سكتت.
0: تمام. إذن هذا أول مشاركة. طيب تحياتي لخالد حبيبي، أنا ممنون منك
1: حبيبي. هلا
0: شكرا جزيلا. تسلم يا وردة. هلا بك. مع السلامة. حلو.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: مرحبا.
0: اهلا
1: استاذ سلطان،
0: شو الاخبار؟
1: الحمد لله بخير.
0: كل الهلا كل الهلا. حوش خالي وانتي لي شلون الامور؟
1: الحمد لله.
0: شنو على شنو يخافون عليك منه؟
1: والله حسب يعني كل شخص ويخاف باللي يشوفه فيه.
0: مثلاً عائلتك القريبة
1: مثلاً قريبين مثلاً أم تخاف عليك، تخاف على صحتك، تخاف على كل شيء بيك. الأم يعني أوفرول يعني زين. مثلاً زوجتك تخاف عليك من رغباتك، تخاف تسوي لك مكسورة.
0: إيه هاي زوجتك؟ لو زوجتك يعني مو بالعمومية الزوجة، زوجتك
1: ما افتهمت
0: يعني مو بالعموم انه الزوجة تخاف دائما على زوجها القد، لا انت بحالتك ده احكي
1: يعني. اي يعني تفسير الشخص للموضوع يعني جزء ما يخافون بغير امور يعني، بس انا هيك علمت الامور ووزعت الواجبات.
0: اي بس زين اوكي.
1: اي والله مثلا سيف مثلا ابني يخاف عليه، يخاف اخلص فلوس.
0: اي دائما عندهم هاي مشكلة.
1: يعني كل شيء يصير فيك المهم بس
0: اي بس تخلص فلوس. حتى لو تموت عادي بس تخلص فلوس.
1: الله يخليك. ما عاد بقي له فلوس.
0: اي ما عاد.
1: مثلا اخوتك يعني يخافون انه تضيع حايل، انه هم يعتبروك السند ويعتبروك انه انت موجود يعني وجودك مهم يعني.
0: تعتبرها مشروعه يعني هاي المخاوف؟
1: والله هي ما تخطر على البال بس انت جبتها على البال، جابك عليها
0: ما اي ما جت ببالي والله سالفه.
1: اي يعني مثلا هي هاي تدري من البديهيات يعني موجوده يعني، بس انت ما مفكر مثلا يعني مثلا يعني مثلا انت الشخص المؤثر اللي بحياتك او اللي هو تحسه يعني هو الداينامو ماكو يعني من شنو تخاف عليه؟ لان انت تعتبره سوبر هيرو هذا، يعني ما تخاف عليه من شيء اصلا يعني ما تفكر بيه اصلا يعني زين. ما متخيل انه في يوم من الايام يمرض او في يوم يصير عنده مثلا فدد
0: حياته وكذا. بالمناسبه هي على هذا المستوى، على مستوى المرض مرات يخافون عليك من تتمرض زين. طيب ممكن تتمرض عادي يعني،
1: من تتمرض يبينون يعني يعني هو قالوا ما متخيلين مثلا انت تتمرض. طيب ليش تتمرض زين؟ ادري ايش يعني
0: ما والله خاف عليك منه.
1: تصنيفات حسب حاجته لك، شلون يشوفك حسب. هو يخاف عليك
0: هو هي هاي الكلمة، شلون يشوفك راح يخاف عليك بالطريقة. حلوة. أنا أشكرك أستاذ حسام، شكرا جزيلا لك، تحياتي لك، باي باي. هلا باي. يعني شوف هسه أوكي الحمد لله أنه الأمور طيبة يعني لحد الآن. إذا هذه المخاوف إحنا متعودين دائما أنه أنت من شنو تخاف، أو أنت تخاف علي المقربين من شنو، بس لا أنت اليوم سؤال هو معاكس. المقربين من عندك، الحلقة القريبة من عندك، من شنو تخاف عليك حسب اعتقادك؟ خلنا ناخذ ويانا اتصال. الو الو
2: الو
0: نعم
2: مرحبا.
0: يا اهلا وسهلا،
2: شلونك؟
0: شلون الاخبار؟
2: تمام.
0: يا اهلا مرحبا ساره. شنو اي
2: خاف لهم على شنو يخافون؟
0: اي شنو
2: أنا على منو أخاف لو هم شنو يخافون؟
0: لا هم على شنو يخافون عليك؟
2: يخافون علي
0: من
2: مقربين؟ يخافون علي. أنت
0: فهمت
2: السؤال بالعكس بصراحة.
0: لا هو مو سؤال بفرة، لأن إحنا متعودين يا أما إحنا نخاف من شيء أو نخاف على المقربين من عندنا من شيء. لا إحنا اليوم حنفرها بالعكس، على ماذا يخاف المقربين منك عليك؟
2: يعني هسه انا بشخصيتي ويا اهلي هم ما عندهم شيء يخافون علي من عنده، يعني انه انا يعني متمكنه من هوايه امور فما يخافون علي.
0: ما عندهم شيء يخافون.
2: قبل فتره يعني قبل فد 15 سنه كنت بمكان شويه خطر، فكانوا يخافون علي من هذا المكان.
0: يخافون عليك من المكان لو من تبعات المكان؟
2: تبعات المكان
0: اوكي.
2: هاي يعني وراح هذا الموضوع كنت ما احس بعد بالاهميه مالتي
0: زين اوكي.
2: أنا استهم السؤال من شنو يخافون من عندي يعني؟
0: من لا لا ما يخافون من
2: المقربين.
0: لا ما يخافون عليك.
2: وين شو يخافون من عندها؟ أنا المشكلة لأنه أنا ما أخاف، هم يخافون من هاي الجرأة
0: أي. عندي يعني. هاي ممكن. هسا هم هم يخافون عليك من جرأتك الزايدة ممكن.
2: إيه إنه جرأتي.

0: اشيس انه انا واكو اي انه جرتي انه انا اشيس انه انا واكو ناس يخافون من امكانيتي فراخذ شغلهم يخافون مثلا انه هي يعني انه هي امكانيتها عاليه بهذا الموضوع فاحنا ما ننطيها اياه كله ما اقدر
1: هذا الحلقه الكبيره انا احكي عن العائله الحلقه الاصغر عليك القريبين الناس القريبين عليك اللي هم
0: ما عندي
1: اوكي حلو طيب تحياتي لا هو ما بي زين ومو زين بي انه انت شلون شلون هم يشوفوك
0: المحصله
1: بنهايه الحلقه اكو برا يعني طبعا اكو تفصيل
0: لعبتك حلو
1: شوف تحياتي شكرا لك بس الملاحظه مو قلت لك اليوم برج الاسد ايش سوي بينا
0: شنو
1: اليوم برج الاسد لو برج الاسد كان شوي امورنا طيب طيب تحياتي
0: كان لو برج الثور كان صرنا زينين
1: اي كان بس بعد طيب تحياتي لك شكرا جزيلا هلا بيك مع السلامه باي باي

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: المشق موتور،
2: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى، وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
1: المشق موتور
2: قرب أسواق الوردة.
1: المشق موتور.
2: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: طيب خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
4: يا بألو.
3: يا اهلا وسهلا،
4: شلونكم؟ عيني
3: شلون الامور؟
4: لو بالعكس
3: لا،
4: لان عندي واحد من اصدقائي كلش اخاف منه وعليه.
3: لا لا ماكو داعي تحكي لي، انت شنو يخافون عليك؟
4: والله بالسلاطين يخافون من لساني.
3: يخافون من لسانك، شو يسوي؟
4: على قولت عمر يقول عمي عمر تحياتنا إليه. عمي مو عم بلال. يقول فدي يوم لسانك يوديك بتهلكه.
3: يعني اذا هم مو يخافون من لسانك، هم يخافون عليك من لسانك.
4: اي علي من لسانك.
3: من لسانك اوكي.
4: هو انت شايف تعليقات.
3: اي ما شاء الله عليك انت. ما إيه.
4: يعني هذا شو اسمه، علي الوردي.
3: زين، وتعتقد مخاوفهم مشروعه؟
4: انا بنظري غير.
3: لا مبالغ بيها.
4: مبالغ بيها والله. شوفه
3: والله
4: والله، لان انت احنا وين مثلا نخمم بال 1900 خشبي، حتى لازم ما تنطر رايك وتظل خايف من فلان وخايف من علان وظل تتجبجب انه خاف واحد مثلا يسمعك حكايه.
3: نعم.
4: انا اذا على حق او اذا اعلق مثلا او انطي رايي بشيء انا متاكد منه والاخرين متاكدين من عنده انه صحيح، اللي يثير بالتعليقات طبعا راح اثير له.
3: اوكي.
4: او اي اللي يتجاوز طبعا يعني راح ارد له بالمثل او دام واكثر. اشوفها يعني مشروعه، يعني انت لازم تحكي، لازم تعبر، لازم تنطي رايك ولازم تنتقد، بس اهم شيء يكون انتقاد بناء وبدون يعني تتجاوز على ذات الالهيه وتتجاوز على
3: نعم. لا ثوابت هاي ما بيها.
4: اي هاي يعني ما بيها. نعم. مناقشات. اي بس قلت لك اكثر مرات يدز لي مثلا الفيديوهات، هو مثلا عندك ام علي او انتوا اكثر من مره يدز الفيديوهات، يا ابو واحد معلق على الفيسبوك فلان تعليق وشايلينه. قلت له يا ابو تقرا تعليق، هو معلق يعني طاب بالغميد.
3: اوكي.
4: اي لا التعليقات سطحيه، ملاحظات بسيطه.
3: طيب حلو. اوكي. طيب تحياتي لك حبيب قلبي، شكرا جزيلا، هلا بيك، مع السلامه، باي باي. يعني شوف هسه هاي واحدة من الأشياء اللي نحس لأنه المقربين يخافون علينا منها، اللي هو موضوعة مثلا كلام رد الفعل، هاي يخافون علينا منها. في بعض الأحيان ترى كثيرين من الأشخاص اللي هم يعتقدون لأنه هاي الأشياء يعني وعلى واقع الحال يجب أن تحسم، أنه أنت يعني حاول غادرها لأن مو صحيح. فإذا باقينا احنا عمودي هذا المتصل، كل ما يقول يابا الو اخرب ضحك، لا تخسروا هذا المستمع. لا هسه بعد اضربه بلوك حمودي، ما يجيب كيف يعني والله. تعال خابر انت حمودي احسن، نسمع صوتك. يلا سمعنا، شنو واش راح سمعنا حتى نشوف. اذكروا ما بالارقام، خلينا قبل ما ها سمعنا ارقام الهواتف للمشاركه 0780211115 و0780211617. بامكانكم ايضا التواصل ويانا عبر الواتساب، على اتصال على الواتساب على 0720 1-1-4-1-1-5.

طيب شوفوا هسه اكو فد مثلا جت في بالي سالفه الى انه مرات اكو اشياء احنا نعتقد انهم يخافون علينا منها بس بالتالي هي مو واقعيه. يعني مثلا اكو واحد يقول لك انا مثلا اخاف على مثلا ابني الى انه هو مثلا ينجرف بالقرارات، مع العلم تلقاه هو عقلاني جدا بس هو هذا مخاوف لين ابنك. مثلا اكو واحد مثلا يقول لك انا اخاف مثلا على اخي اخويا، يعني اخويا مثلا او اختي او شوف منه مثلا، من خلال انه هو اخاف ينتكس بشغله لان اعرفه ويحب شغله مثلا. مع العلم هاي المخاوف قد تكون مو حقيقيه، اكو مخاوف مو حقيقيه بس انت تعتقد لانه ما يخافون. مثل سالت بسام انه هل هذا واقع، يعني هل هذا المخاوف لها او مبرره؟ قال لي لا مو مبرره، يمكن هم يبالغون شويه بس لان يحسون الى الموضوع فعال. اذا هذا هو السؤال حلقه اليوم من الطريق، وسؤالي الدائرة المحيطة بك، عائلتك، أهلك، الناس مقربين من عندك، على شنو يخافون منك عليه أو عليه منك؟ على شنو يخافون عليه منك؟ شنو الأشياء اللي يخافون عليها منك مو من يخافون منك؟

0: فاطمه ابلتي.
1: يا هاي واحدة من الأشياء اللي بصراحة مرات في بعض الأحيان الإنسان يخاف من عدها، يخاف على تفاصيل موجودة بحياته، ويخاف على واحد يعني خلينا نسميها مخاوف مبررة موجودة عند الشخص. فبالتالي هي احنا اليوم بدنا نحكي عن هذه المخاوف، واعتقد انه احنا هواية اكو اشياء انه احنا نخاف على الآخرين او نخاف على الآخرين منها، وهذه واحدة من الاشياء اللي ممكن تصير عند الانسان بطبيعة الحال. اكو اشياء احنا مرات نفكر فيها لان نقول شلون ممكن اني اقدر اوصل الى حالة معينة بحيث انه اني ما اقدر او انه اني ما أسوي هاي التفصيلة. شوف هي هواي أشياء تصير موجودة عندك أنت كشخص، وهذه الحقيقة في بعض الأحيان تأخذك إلى مديات بعيدة جدا. لأن أنا اليوم كشخص مثلا أشوف إلى عندي بعض الأشخاص في حياتي مثلا أقول أخاف عليهم من فلان موضوع، أخاف عليهم من فلان شيء، وطبعا هذا الحكي عن الدار المحيطة جدا. أنا قلت عليه جدي، قلت مثلا أنا أخاف من انفعاليته، أنت مرات انفعالين وفعاليتك مرات يعني ما تكون بالوقت يعني ما أريد أقولها. طيب الأرقام 0780211415 وعلى 0780211617 بإمكانكم الاتصال بينا أيضا على الواتساب على 0700111415. هذه هي أرقام الهواتف حتى تشاركون ويانا في حلقتنا لهذا اليوم. ناخذ ويانا اتصال. ألو شي مفتهم مثل البارحة، حتى رايح المطار ما أدري تمطر الدنيا عليكم ما أدري شنو.
2: أي نياجرا،
1: أي شلالات نياجرا؟
2: طب من جوا بكلا،
1: هاي شنو؟ هاي سفينة شنو؟ مي بحر شنو هذا؟
2: هسه دزلك شوف الستوري اللي حاطه على العام حتفتهم.
1: ما بيحل
2: هسه حد يزلك يا
1: اوقف لا هسه اشوف هذول. ها بوت هيك تصعد بيه؟
2: اي شفنا قلنا خنجر بطبينا اخذنا دوش وطلعنا
1: جوا
2: جوا طبينا جوا.
1: والله
2: يقول لك هاي تغسل ذنوبك،
1: تراد لك ما ادري شنو. المهم
2: هو هاي رحم الله انا دخلت بسالفه مني جيت للدنيا لليوم كل داير مداري امي ابويا حتى هسه زوجتي بالجديد يخافون علي من اصدقاء السوء. يدري مخلطين ملاك ومن يدرون عن السوء نفسه.
1: هو لا هو ما يدرون انت صديق السوء.
2: اي والله هم عرف المنك ماشي زين وما وحظك ما طاح الا من ورا اصدقائك. لا حظ طايح
1: زين
2: اموري الحمد لله. اي والله خير من الله وتمام ونحن عايشين وما يعني لحد لما مفتهم هاي.
1: طيب سؤالف لي
2: يعني هذا اللي وصلني الاحساس هذا اللي اعرفه يخافون علي من اصدقائي بعد شغله
1: لحد الان
2: لحد ما ادري شنو القصه.
1: زين
2: يعني كان طفل بريء؟
1: لا هو ماكو اي براءة حقيقه عندك، يعني لو يخابروني يسالوني افضل انا اجاوبهم صراحه، بس يعني ما عندي اي كونتاكت.
2: غرجتني صور من كوبا تقبل هيك الباكيت مسلفل وهاي
1: كذاب. يعني راح اقول لهم بالعكس ابنكم يمشوا يا ناس كلهم جيدين وهو بعيد جدا عن اصدقاء السوء.
2: والله
1: لحين ما توصل الوجبه
2: خير وبركه. لازم تحطه.
1: وينها
2: بعدها بكوبا بس دخل يجي ماك علاقه
1: ما طولتها هذه وراح تمللني.
2: مو بيدي يا سلطان والله مو بيدي، هذا مسوي حصار على كوبا وكهرباء ما عندهم.
1: ايش عليه الكهرباء بالموضوع؟ وجبه تجي. طيب اذا انت
2: اصدقائك شو يعني؟ انا واني بصراحه هذا المفهوم دا احاول افهم يابا ماكو شي سالفه. انا انسان واعي وفرد زين الصح من الغلط بس مدى يستوعبون لحد الان شايفين انا مهما كبرت صغير. عمرو ذياب
1: مبين عليك انت والله. عمرو ذياب حبيبي يعني انت ما مخهر كلش عمرو ذياب اصلا.
2: اي والله.
1: طيب اوكي
2: حبيبي
1: تحياتي لك حبيب قلبي، شكرا جزيلا لاتصالك. هلو باي باي مع السلامه. باي. يعني خاف على محمد من اصدقاء سخريه الاقدار. الله وجه تحية للكبير الجميل صديق العزيز نشوان تحياته.

يعني شوف محمد حتى عمار يقول عليك انه ما في شيء. وجه تحية طبعا صديق العزيز علي النعيمي, تحياتي لك علاوي. علاوي الفيديو دزيت لي والله شنو الله, تحية ايضا للصديق الجميل, انا مشتاق لك سرمد, تحياتي لك حبيبي, ضروري نلتقي اليوم, عمرت ابوها شنو اللي يصير, انت شو داز لنا صور. المهم ف خضر كاتب صحيح ناس فاضيه ومتونسه, اي حلوه فاضيه احنا متونسين ما عندنا شيء, تعال ابقى ويانا ملايا زينب تحياتي لك. ها اي بالضبط يعني بالضبط, خليك انت ويانا موجود متواصل. اعيد لكم السؤال, بصراحه احنا بعد الساعه الاولى, والسؤال يقول شنو الشيء اللي تعتقد الى انه الدائره المحيطه بك انت تخاف عليك منه, وهذه واحد من الاسئله اللي بصراحه ما تخطر على البال. يعني انا اقول الى انه هذا من الاشياء اللي مستبعده جدا ان تجيك, ممكن تجي في بالك, لان ما تعرف انت دائما انت عندك مخاوف باتجاه شيء او الاخرين خافون منك بي, بس مال انت تعرف الاخرين او الحلقه القريبه من عندك يخافون عليك منه, هذا ما موجود. يعني مو ما موجود, ما مطروح, ممكن يصير قدامك. واعرف السؤال على بعض شوي قد يكون صعب, لان اكون فكره انه انت شلون يخافون عليك. ارقام الهواتف للمشاركه 0780211415 و0780211617. بإمكانكم الاتصال بينا أيضا على الواتساب على 0 70 0 11 4 11 5. هذه هي أرقام الهواتف للاتصال للمشاركة في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق.

0: يلا اتصال. الو
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: شلونك حبيبي؟
0: الله يحفظك يسلمك. من وياي؟
1: انا جعفر.
0: اهلا يا جعفر.
1: حياك الله اخوي.
0: سولف لي.
1: يسولف لك. والله ما ادري ابو العالم تحت الراديو.
0: يلا خلينا. اوكي حلو. السؤال يقول شنو على شنو المقربين منك، عائلتك، أصدقائك، القريبين، الناس القريبة مو البعيدة، تخاف عليك منه؟
1: ناس تخاف عليها منه؟
0: اي خافون عليك، يقولوا احنا نخاف مثلا على جعفر من فلان موضوع، من مثلا من تصرف، من فعل، من من من حالة معينة، من مثلا شنو انت برأيك؟
1: صراحة ما اعرف، يعني ما اخبرني شيء محدد. الناس تخاف علي من شيء.
0: ايه
1: ممكن، يعني هي مو مبالغة صراحة.
0: ايه
1: بس ممكن يكون المرات الإنسان طيب.
0: ايه
1: لدرجة انه يعفو عن الحساب او يعفو عن العقاب.
0: اها
1: تصير مرات يعني خلقلة ببعض الأنظمة.
0: حلو. يعني اذا نريد نسميها مثلا يخافون عليك من ان تكون متسامح زياده عن اللزوم.
1: احسن. شنو اسمك؟
0: انا اسمي سلطان.
1: حياك الله سلطان.
0: الله يحفظك يخليك يا جعفر.
1: حبيبي انت
0: حبيبي. طيب هذه المخاوف مشروعه جعفر؟
1: شنو قصدك بالمخاوف مشروعه؟
0: يعني هاي هسه هاي حقيقيه ممكن تصير لو هم يبالغون بالموضوع؟
1: لا طبعا يعني هذه واقعيه.
0: ايه
1: وبالأحرى خليني أكون صريح وياك.
0: ايه.
1: هذه مو مخاوف.
0: ايه.
1: يعني من قبل الناس، هاي مخاوف من قبلي أني لاحظها بعض الأحيان. ونحاول أن نعالجها أكيد
0: إن شاء الله تتعالج. لأن بصراحة التسامح
1: اللي الناس شايفتها ولا
0: التسامح اللي يعني الزايد على اللزوم في بعض الأحيان ينعكس بالسلب على الفرد نفسه، فلذلك واحد مرات يحاول أن يكون هو غير متسامح في مواقف يعني معينة.
1: سلطان مرات تكون اللاشدة هي هم سلبية.
0: صحيح 100%.
1: يعني مرات الريجولار الاعتيادي هم يعتبر شيء سلبي.
0: اي بصراحة اي انا معاك بهاي السالفة، لان احنا نحتاج الى ان نكون في بعض الاحيان شديدين بالقرار، مو شديدين على الافراد، شديدين بالقرار او شديدين بتفصيلة معينة حتى يكون هنالك على الاقل رادع للموضوع.
1: أحسن سلطان.
0: طيب تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا لاتصالك وانا ممنون. شكرا. ان شاء الله دائما تواصل ويانا يا حبيبي. هلا بك، مع السلام، باي. ناخذ ويانا اتصال. الو
2: مرحبا.
0: الله هشنو
2: الله هشنو
0: هشنو تتعاور الصورة هيك صارت خبرت؟
2: اي والله شفت الصورة والله
0: بس جميلة حلو بصراحة.
2: زين ورايح للحلاق عجبا زين لعيته
0: ما ادري ما اعرف بعد بس انا حبيت يعني الستايل مع القعدة.
2: القعدة
0: ايه يعني انا مثلا بحياتي ما ممكن اكون بهيجي لوك واقوم قاعد هاي القعدة. نعم. ما اعرف
2: ايه بابا بسام بعد
0: والله هي. يلا ما يخاف انت انت
2: يعني عارف الدنيا كلها ايش
0: عليه. ما يقدر هو ابوي، ما يقدر بس على امي. اي
2: والله
0: اي والله اي. طيب
2: ابو كفش نعم
0: وميض، شنو على شنو يخافون عليك منه الدائره المقربه من عندك؟
2: الدائره المقربه من عندي؟
0: اي اذا كان اصدقاء.
2: والله انت تخافون دائما تخافون علي من الجلطه من اقول لك كبير دائما مت

0: طيب أوكي. المهم يعني إذا هاي المخاوف إحنا نخاف عليك من صحتك, وتعرف الآن الآخرين يخافون عليك من صحتك.
1: هاي أنتوا طبعا دائرة المقربة كل شيء لي.
0: طيب
1: بس أنا المخاوف صراحة يعني دعنا عن ال ولا أطول يجوز شوية يعني أخذ من وقتك.
0: لا عادي والله ننتقل فاصل. إيه إيه
1: يعني أنا شوية هاي المسامحة الزايد عن اللزوم عندي يعني سلبية.
0: إيه أنت أنت أنت سامح نفسك وسامح الآخرين.
1: أنا والله ما سامح نفسي لا
0: لا والله بيوم ضلع المكسور مسامح نفسك وأبدعت. بيوم الضلع المكسور مسامح نفسك وأبدعت.
1: مسامح نفسي لأن الركبة ما لها علاقة بالضلع أخي. هذا عضو هذا عضو.
0: طيب
1: سلام حبيبي, آسف على طالع حياتي, تحياتي للكل, تحياتي الحبيبي أحمد مسنة.
0: الله يحفظك هلا بيك. يلا فاصل ونرجع
2: شوية وراجعين, خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الوزراء: الحكومة ستتخذ عددا من المبادرات والخطوات الداعمة للقطاع الزراعي. ائتلاف دولة القانون ينفي التنازل عن حقيبة الداخلية في الكابينة الوزارية. العدل العراقي: إجراءات لنقل 6,000 نزيل أجنبي إلى بلدانهم باستثناء المحكومين بالإعدام. التربية تنفي تأجيل امتحانات الدور الثاني وتحدد موعد إعلان نتائج اختبارات المتميزين والموهوبين. وزير الصحة يوجه بإعفاء مدير مشفى الشعب ويكلف مدير صحة الرصافة بدلا منه مؤقتا. قطع طريق حل بغداد أمام متظاهرين متوجهين للعاصمة للمطالبة بتثبيت العقود. الاستخبارات العسكرية تضبط طائرات مسيرة درون وأسلحة مختلفة في ميسان. الرئيس الإيراني يعلن ضرورة تجاوز حالة لا حرب ولا سلم. الجيش الإسرائيلي عملية طعن في الضفة الغربية. طقس العراق: ارتفاع بدرجات الحرارة وغيوم متفرقة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار الكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجيل ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل

0: يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

مستمعين طبعا رجعنا بالساعة الثانية من حلقتنا، وسؤال الحلقة اللي يقول شنو الشيء اللي أنتو تشعرون إلى الدار المحيطة بكم تخاف عليكم منه؟ أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415. وأم زينب طبعا شكرا جزيلا على التكبيس، شكرا شكرا شكرا. وعلى 0780211415، وأيضا على 0780211617 على الواتساب بإمكانكم الاتصال على 0720111415. هذه هي أرقام هواتفنا للمشاركة في حلقتنا لهذا اليوم. جاوبون على السؤال من خلال طبعا بقية المستمعين اللي كانوا خلال الساعة الأولى اللي جاوبوا على هواي مخاوف يشعرون أو هم يعني عندهم نوع من المعلومة إلى أنه هؤلاء المحيطين بهم يخافون عليهم منها. بس فقط لملاحظة إلى أنه إحنا قلنا موضوعها ما الموت مموت، هذا واقع حالي يعني ما ممكن واحد ينكره، فبالتالي هذا ما نعتبر مخاوف، هذا يعتبر يقين الموجود وممكن يصير في أي لحظات، الله سبحانه وتعالى قد كتب ذلك على الصحف. فخلاص العتبي على طول اللي صار هواي ما متصل.

0: ناخذ اتصال يانا يعني. الو
1: السلام عليكم.
0: السلام عليكم المحترم. يا هلا ومرحبا.
1: شلون صح اخبارك؟
0: الله يسلمك يخليك. يا هلا ومرحبا. من وياي؟
1: طه. وياك طه.
0: اهلا يا طه.
1: شلونك حبيبي؟
0: كل الهلا. الله يحفظك.
1: الله يخليك.
0: سالف يا طيب. شنو
1: بخصوص السؤال؟
0: اي على شنو يخافون منك؟ يخافون عليك منك؟
1: قصدك يخافون من عندي لو يخافون عليك؟
0: يخافون عليك منه.
1: يخافون علي منها؟
0: اي منها، من شغله انت ممكن يعني حال معين.
1: والله انا عندي الوحيد اهلي الهجيه.
0: طيب
1: فتصير الهجيه بكل خطوه تقول لي يما دير بالك.
0: اي لا دير بالك هواي.
1: خصوصا خصوصا مثلا من تعرف بعض الاحتياجات في البيت، خصوصا نشتغل بالكهرباء. نطلع وياها
0: يعني يخافون من فقدانك؟
1: مو بس من فقداني، تعرف انت قلب امها يعني خاف عليك من كل شيء.
0: طيب
1: زين. وخصوصا مثلا من السوق، اسوق اني والحجيه صاعد يمي. يما دير بالك من الشارع. يما دير بالك هذا يعني شيء خوف عليه اكيد يعني.
0: الحجيه وايد تصرف دير بالك. الله يحفظه. طيب انت متزوج؟
1: اني لا
0: ما متزوج. اوكي طيب اصدقائك من شنو يخافون عليك منه؟
1: يخافون عليه امانه، يخافون عليه من الزعل.
0: من الزعل؟
1: اي انا شويه من الزعل، شويه زعل ثقيل.
0: والله مو كانك مو شويه هوايه. المهم هذا تواضع. اي والله
1: زين. ترى ليش؟
0: اي
1: لان ما ازعل بسهوله. من ازعل أعطي مجال المقابل مرة مرتين ثلاثة، قد يكون مرات وصلنا 10 و20.
0: أي.
1: بس من نزل بعد خلاص
0: بعد آخرها هي هاي.
1: وانصح بالله، انصح قلت ترى راح أزعل ونبه.
0: ها حلو، تنبه إنه فوقها.
1: إي بالله العظيم. فهو من هاي يخاف من بعض الزغاري.
0: هي شوف هسه هذا أنا عندي بفد نظرية خاصة بي الحقيقة. أنا أقول دائما مثلا شخص المقابل إذا كان صديق قريب، شوف شنو ممكن هذا أنا دائما أمنحه يعني جلاس كامل من الثقة مليان. كل ما هو يسوي شغلة يشيل من هذا الجلاس إلى أن نوصل إلى مرحلة أن يفرغ. من يفرغ ما راح انتظر أنا راح أقول له ترى فرغ، لا هو خلصت القصة وينتهي كل شيء.
1: مرات نذهب
0: هذا الشيء. ها بالضبط. فإنه أي دير بالك هذا ما ها
1: وما أرد خسرك أنت كعزيز عليه.
0: شكرا يعني هي هاي الصير
1: ما أرد خسرك.
0: إيه ما أرد خسرك صحيح. إيه
1: بس مرات هو له انه ما يدري او مقصد يعني هذا السبب انه اكرر الموضوع عليه.
0: ما هو هم افتراض حسن النية مرة مرتين بعدين وراها بعد ما يقدر تفترض حسن النية.
1: هو وصل مرحلة اقول له لا متى انا انه انا به بيك وهاي. فمرات بعض الاصدقاء يخافون.
0: اوكي طيب. حلوة هاي هو السالفة.
1: طيب في الوقت اني يسعدني اسمع صوتك الجميل.
0: الله يخليك يا حبيبي.
1: طبعا من الراديو بس انه بالمباشره
0: الله
1: يكون لذه خاصه.
0: الموضوع مختلف شويه. حلو تحياتي لك يا حبيبي وان شاء الله دائما تواصل يعني. وانا اشكر مشاركتك وشكرا
1: لك
0: باذن الله تعالى. تحياتي لك. هلا مع السلامه. باي. ناخذ ويانا اتصال. الو
2: الو
0: الو
2: مرحبا.
0: مرحبتين.
2: شلونك؟ انا
0: 10 أيام بعدك أمورك طيبة؟ إنجاز.
2: كيف دبغت؟
0: والكعبة إنجاز مصطفى شنو؟
2: عادي كذا.
0: طلع الموضوع ما يشتغل.
2: بالريش.
0: يعني ما أعرف هو بالريش مو بالريش.
2: لا عادي كله بالريش. والله لا لا.
0: هو ذاك شعر يقول على ما سالفة بالريش ما أدري.
2: ليش ما أساس بالريش طلع كله مو بالريش شيء.
0: ما طلعني هذا.
2: بالفندق.
0: ليش؟ أقول خلينا نشوف أحمد شو نحاسه. طب شو طلعني ها حلو والله هذا مال بريش قاله مصطفى. يلا طيب هسه لو كمل المكالمة. يلا تعال سولف لي شنو على شنو أكثر شيء يخافون عليك منه مصطفى أنت إذا كان عارف.
2: أهلك
0: أصدقائك المقربين
2: يخافون لا أنحرف.
0: ليش هم ما يدرون؟
2: لا ما قال لو.
0: لا ما فهمتني غلط. شو دائما تتفهم غلط والله يا مصطفى. هم ما
2: يدرون. وانا شفت تريكات ما يدربين
0: انه انت محصن ضد الانحراف.
2: انا يعني مهيئ.
0: اي تبي والله
2: بس مش ليه اللي وقيني. يعني انا كتربه خصبه.
0: اي شو الذبية تزرع؟ شو
2: الذبية
0: تحصد؟ ايه
2: ايه ايه بس يعني ما مدى الطيح لي ما اعرف يعني حجام مؤدب
0: الزواج نشف عليك المي
2: حجاني
0: ايه
2: انا بطل بس كسرني الزواج الله العظيم
0: الله تستاهل المهم
2: انا فقدت السوالف
0: ايه
2: شنو ارخص شيء بالدنيا؟
0: مي
2: غيره
0: ما اعرف هو ما هو حتى ما النوم النوم مثلا
2: نوم ارخص حتى من المي
0: اي
2: اول ما تحط راسك تنام ممكن المي هسه ما تلقى الا بفلوس المهم
0: اي
2: انا ارخص شيء بالدنيا ما اقدر
3: اخذ انا بطل بس انكسرت انا كنت يا اعجبك بس تأذيت هسه
0: مصطفى هاي مصطفى زين ايه لا شعر عليك بس
2: فاني ارخص شيء بالدنيا ما تشبع من عندك
0: ايه
2: يعني البار حدود وقفلت قلت لا هي قاعد فانت ما تقدر تنام
0: ايه
2: فانا كنت هيك وقت يعني لا وين رايح نايم طافي لان عندي شغل
0: ايه
2: بس ايام بس ايام مثلا خميس على جمعه لا ممكن لا بدني شوي لا بدني عبارة أقل أو شيء بس
0: تمام
2: أيام ما كنت يعني من كنت شاب وبراس خير
0: حلبك هو زايد أي
2: من كانت محفظتي بيها فلوس
0: حلي الله كون بالأسوأ طيب المهم يعني حقيقة يمكن هي هاي واحدة من الأشياء اللي ممكن الإنسان يعني ما أقدر أكذب صراحة تعبت
2: ما
0: هذا تجعد
2: أنا أكرر فيها ماذا تجي؟ ترى مرة حكنا ضحكة قوية ما أعرف ليش أنا مطين حق لحد
0: ماذا تجي؟ ماذا تجي عدي؟ ماذا تجي عدي؟ وأنا تعبت مكالمة متعبة بصراحة أنت متعب يوم
2: جدا وقوة لازم نروح
0: وقوة لازم
2: والله محترمين لأحد
0: وأريد يعني حقيقة وأنت تدري قد عزيز علي بس أرد الشمت من قلبي بس ماذا أقدر
2: لا أنت تطلق العنان
0: يعني إن شاء الله أوكي طيب
2: يعني ان شاء الله بعد اسبوع توبه
0: ايه بس بعده بالضبط الحمد لله
2: الحمد لله لا مو انت لازم شوف انت لازم تطيح في بيدي في اليوم
0: ايه صعبه
2: يعني لازم يصير بيك شيء
0: صعبه
2: مشكله انت شويه كتوم
0: ايه
2: عمار ما طلع خياساتك عمار يعني انت كل اللي تسوي به هو الحداني يعني انا راح يعني راح احب عمار صدق والله
0: ايه هو اليوم احمد
2: كل اللي تسوون به
0: ايه
2: تحياتي لهم الحمد لله امانه رقم كل اللي تسوي بي بس عمار ما انطبق في يوم
0: انت تريد واحد عنده اسرار صح
2: ايه؟
0: احمد
2: هم كتوم
0: لا احمد عنده اسراري اكثر مني يعني اكثر
2: شوف من احمد للامانه الرجال مثلا ما عنده يجوز يعني مثلا ما عنده قارش واسع او اكيد ان شاء الله ما عنده
0: لا ما عنده
2: احنا مو متطرقين الى احمد
0: ايه
2: احمد رجال هذا حتى اغانيه حلوه
0: ايه
2: تمام
0: ايه
2: فما له علاقه رجال
0: ايه
2: ما تحارش بينا ما نتحارش بي هو الرجال ما له علاقه بحد اوكي ذاك
0: ايه
2: ذاك اللي يشمس بالبطارين ذاك قوح متعبين ذاك بس ذاك لازم اصيده في يوم ويسولف لنا
0: ما عنده
2: يعني
0: سولف ما يدري بيهن
2: انت شو ما تطلع وياه
0: لا
2: ولا تعرف نفسي
0: ولا
2: يعني مثلا ما تضوي شي في اليوم الواحدة بس انتين في اليوم تجي واحد فرصة الله ودك عليه
0: مستحيلة
2: لك الف واحد غيره
0: والله
2: لا تحكي للمجنون ولا تقول
0: له البارحة احمد خابر بس خابرت بالدعش ب 12 خابرت على شغلة يعني وشغلة كانت يعني ضرورية خابرت قلت له يعني احمد دق علي عادي ب 12 يعني على شغلة مخابرة ومرة خابرت على موضوع معين مثلا احمد على قوته احمد اذا مثلا عنده سالفه يدق عليه يقول لي سوي لي نداء دا ادخل هيك يعني عادي فايش اقول لك احمد اموره طيبه ذاك لا انسى
2: ذاك فضيحه
0: اي ذاك مو ذاك مو فضيحه ذاك مشكله ما تلحق على القصه فلذاك ما ينحكي له
2: حلو
0: أي.
2: هو فاتح بث مباشر قبل
0: هذا
2: هو من كل العالم
0: هذا بير شو الذبي ولا يمه
2: ولا يبين عليه
0: ولا يبين عليه
2: وإذا سألت أساس أسطاك حسين عباس
0: أبت شنك وشماكو إيه
2: والله خالص اتصلي ولا هذا
0: إيه والله أنا ساعة الثورة كنت في الحمام إيه إيه المناسب الأخ اللي هي هسه كتبت عبير همين أم
2: عبير
0: إيه هم عدة تفاصيل
2: همين
0: كمبير بعد خيل بالإذاعة عبير أحمد تحياتنا لعمار عزاوي مثلا عندنا هاي دولي يعني اللي هم القريبين، باقي كلهم اصدقاء واحب انا
2: لا عاد بس كامل
0: بس دويم، لان دائما احنا موجودين لا يعني اربعتنا ثلاثتنا هيجي، فهاي فتخيل ذاك ماكو لا مهم. فانت اختيارك
2: ذاك بعد تجون غلش يعني من تقعدون هو يجي غلش
0: بساعة نسولف على السوق على صعد
2: اي فرها اي فرها والله صعد الطماطه
0: صعد الطماطه اي، واحنا ولا واحد ولا واحد من احنا الثلاثه يشتري طماطه لبيتهم
2: بس ولا تدرون الطماطه شلونها
0: ادري حتى انا اسوق بس ما اعرف ايش قد بالقران
2: اي ما لك لا وانت تشتري كيلو يكفيك اسبوع والله بيت ما يطلع قال يطلع
0: طيب المهم
2: انا مو اي فانا اشوف يعني اهلي للامانه كانوا حيل حارويني من هاي الشغله او يعني هو صحيح يعني يخافون علي اكو شيء برغم انه احنا كنا سته
0: تمام اي
2: فيعني الخوف موزع على الكل بس هو توصل مرحلة بعد أبوك ورا ما هذا بعد ما يسألك مثلا تستسى وبدأ السعودية يعني عنصر الثقة يلعب الأمانة موجودة الصدق موجود فهذا ما يسألك ليش يسألك بعد
0: حلو
2: نعم
0: طيب تحياتي
2: لك
0: شحي بيت أنا كل شيء
2: قلبك
0: تحياتي لك على مرعا مع السلامة هذا الخبر دز لي يا محمد المهم ناخذ يانا اتصال ألو
2: يا مسيت العافية عليك حبيبي استاذ سلطان
0: اهلا زنوبة شلونك
2: الله يبارك فيك استاذي
0: هلا بالذهب
2: كل التحية
0: شلونك
2: احبك من قدك استاذ سلطان
0: طول عمرك شلون اخبارك
2: نعمة من الله انت زين احنا زينين استاذ
0: والله ان شاء الله تدوم زين
2: الله يبارك فيك استاذ تحيات لحضرتك والمخرج احمد وكل كادر راديو الرشيد بهاي الامسية الجميلة
0: الله يخليك شنو تعال سولف لي من ايش يخافون اهلك عليك بينا
2: والله استاذ كانوا هاي اللي يعني جماعه اللي يدورون بي اهلي واقربائي من اول ما تزوجت
0: اي
2: بالالفينات يعني كانوا يخافون قال لك خاف كانوا يخافون قال لك خاف هذا زوجي وبعدين يخلف جهال يخلف اولاد يعني يجيب اولاد ويطفر يطفر تعال هاي الاولاد من يسافر
0: يبيهم اي
2: نحير بيهم يعني هيك وكانوا مفكرين بس من شافوني تزوجي وكونت عائله وانا اخدم العائله
0: ايه
2: وعين على العائله يعني شو اسمه اتاكدوا ثبت بوجودهم قالوا لي التوفيق رجل امان الله
0: ما شاء الله بس يعني على مكانهم نفس المخاوف اخاف من عدم عندهم
2: اي كانوا يخافون قال لك خاف يوم لو خاف كذا هيك يعني
0: والله ما يلحق عليك الواحد بدول عينك يا ورد
2: الله يخليك حبيب قلبي
0: أنا أشكرك على المشاركة
2: لا بالعكس أستاذ أنا أشكرك أستاذ
0: نسمعك إن شاء الله دائما
2: الله يخليك
0: أبو زنوب
2: والله اليوم حبينا سمعنا صوتك والله أستاذ والله اشتاقين لك بالله العظيم
0: لك يا ورد سلامي
2: الله يخليك
0: تحياتي لك يا حبيبي شكرا هلا ناخذ ويانا اتصال ألو ألو
4: ألو
0: نعم
4: كيفك أبو
0: شلون
4: مرحبا
0: لا شنو ايش قلتها
4: كيفك اخي
0: كيفك اخي حلوه حبيت شلون
4: شبيه مو حلوه
0: لا حلوه بس قلت لك مو حلوه
4: لا خاف مو عجبتك
0: لا ما عجبتني يلا
4: اي ما اكيد ما عجبتك لو سامحها من شو اسمه تعجبك
0: طبعا زين انت لو سامحها مني ومن شو اسمه يا احلى
4: والله اللي تعجبك انت تعجبني
0: منو جاي
4: واحد مرتشي
0: الله اكبر واحد رشوه سلام شلونك
4: كيف الحال
0: هلا بيك اشاكي في الحاله شو دا احسك شوي لايحه عندك
4: بيروت رايح بيروت
0: شوي ماخذ شوي ماخذ اي
4: لا
0: اكو قطع
4: كانت عليها
0: حسب الظروف اي بعد اقول لك انا يطون فلوس حتى تشلب ذا السوالف صدق كذب
4: ها
0: اقول لك يطون فلوس حتى تشلب ذا السوالف
4: اه انت عايش عليها يعني
0: راضي في كل منه سولف لي على شنو الدار المحيطه بيك يخافون عليك منه
4: والله يا سلطان متسرع
0: متسرع شنو قرارات لو انفعال لو شنو
4: قرارات اي متسرع هو كل الاحوال متسرع
0: زين وهذا
4: يعني بس هي دائما التسرع مالتي يكون يعني من ناحيه الطيبه يعني شلون
0: لا شلون فهمنيها
4: من طيب وما اعرف شو يصير وراها ما يصير فهاي مفضوح انا بيها يعني
0: انت اذا تعترف انه هي خطا
4: والله هي والله نوعا ما مرات اعتبرها خطا ومرات لا بس هي على الاغلب خطا يعني هذا وضعنا الحالي خطا
0: يعني. وهم يخافون عليك من تسرعك من طيبتك الزايده من يعني من انه انت دائما تسرع بتفاصيل
4: الوضع حاليا مغشوش ما تدري شنو الوجبه.
0: اي والله عجل وجبه كلها
4: فلاتر. والله مغشوش فلذلك دائما قالوا لي اطلع انت على صفحه انت متسرع انت ماكو داعي تتسرع في تصرف فهذا المخاوف
0: مخاوف. وانت تعتقد الى انه هي حقيقيه انت ما غيرت مثلا انت حاولت تغير الموضوع شويه؟
4: والله ما قلت لك انا اخذها من جانب الطيبه يعني انه انا اكل اغلب الاحيان اخذها من جانب الانسانيه بس يقول لك المقابيلك انت ما تعرفه
0: صح
4: يا هاي المشكله
0: ما تعرف
4: يا انا شعلي يعرفه ولا ما اعرفه هي شغله انسانيه يقول لك لا مو الشغلات الانسانيه ترتب عليها غير امور
0: صحيح
4: هاي من هذا الباب ما ادري بعد هم الصح انا الصح ما ادري
0: بس انت بالرشوه هم تستعجل شوي عد.
4: لا انا بالرشوه لا عجبك حتى ثانيه ماكو
0: لا انسانيه لا طيبه لا دنيا ولا
4: شيء لا ما
0: عليك كله حط لي بالعلاقه وذبل والطينيان ناشوات
4: خويا منزوع من كلهن
0: الطينيان راوين المعجونيه شنو
4: الصوت كذا انت مو عايش على ذني
0: اي طبعا حجي شنو
4: انا عايش على عايش اسوي يعني
0: قول عايش على السالفه يلا ما خالف
4: تحياتي
0: حبيبي شكرا جزيلا.

0: ماشي قولي عايل.
1: لا لا
0: قطع الخط. لا قطع. لا دا احس دا تحكي قطع الخط ما اريد. اوكي
1: بس انت حفزتني حتى اشارك دام حفظت.
0: يلا تشاركي قولي ليش شنو السبب؟
1: أنا أهلي يخافون من ناحية الأصدقاء لأنه صار كم مرة أصادف بنات ويطلع عندهم موضوع الأدكشن على المخدات. أوكي ما أقدر أقولها يعني اللايف. أوكي أو
0: ها يعني إيه. أترجم لي أحمد إيه. ما عرفتها إيه زين
1: إيه يعني إدمان
0: إيه إيه
1: زين لأنه هذا جيلنا دا أشوف أنا جيلنا للأسف صار موضوع السموكينج الدرينكينج صار شيء قديم لسه على هاي الأمور علشان يروق وما أدري شنو. أوكي فأنا بالنهاية أحب أقول شيء لازم الإنسان يفرق بين الخوف عليك والخوف منك. إنه إحنا نخلط بيناتهم. أكو ناس تدس السم في العسل. يعني بعض الأهل يمنعون الشخص من كل اللي يحبه بحجة خاف عليك من المكان أو من الزيجة والخسارة المالية إلى آخر. هم بالأصل يخافون ليصير أحسن منهم. فإحنا مجتمعنا هواي يتعامل بالخوف ويربي على الخوف بحجة من أمك تخاف عليك تتزوج البنية الفلانية وهاي السؤال في الآخر. فالخوف حسب ما شفته ودرست عن هذا الموضوع اللي هو يسموه الوعي
0: طيب.
1: المشاعر ودرست عن هذا الموضوع اللي هو يسموه الوعي
0: طيب.
1: المشاعري بالنسبة إلى الدكتور ديفيد هاوكينز اللي هو نسبته أصلا 100 من 1000 بالوعي المشاعر مثل ما أكو وعي عقلي أكو وعي مشاعري. بالنسبة مية اللي هو أصلاً يربون عليه هذا الشيء خطأ. أوكي أكو ناس ممكن يخافون عليك من باب الأمان بس مو من باب التسلط. وشكراً.
0: أوكي أوكي لبقى وين رحتي شكراً ورحتي هديتي. هس هل تعتقدين هذا الموضوع يعني مثلاً هسه اليوم أني ممكن إذا كان واحد مثلاً خلينا أكون واحد طرف من أهلك إذا أنا خاف عليك من هذا الجانب إنه ممكن تخوضين هيك شيء علاقة ويا صديقة ويا تفصيل هل هذا كان إلى باك جراوند أكو شيء مثلا هيك موضوع حاله لو هو لا لين يشوفون الجو العام هيك فلذلك هم عندهم هو لا لين يشوف جو العام هيك فلذلك هم
1: متعرف لا متعرف على صار 4 ثقات عوفن بسبب الموضوع آه.
0: يعني أصل خلل تيارش لو خلل بالوضع يعني أو بالوضع العام
1: غالبا غالبا وليس الجميع يجي الآن فوق 2005 مواردي
0: طيب.
1: يعني طبعاً المهم بهذه أغلبهم أغلب حتى كانوا مدارس خيال كان قبل يسوون إيش على المكياج ما أدري شو
0: أي كان قبل
1: أي هسه لا دي يسوون إيش على الحبوب والهاي
0: الشنسوة
1: أسبوعي كان هاي الأمور وحتى المثلية هاي الأمور دي يستعليها ما أدري إنه فجيلي خوف
0: جيلي خوف
1: فالسوابق إينا كانوا صديقات
0: ها فإذا هم مبررهم يعني مبررهم خلينا نقول مشروع إني خافون عنش منه إلى أنه ممكن التجربة تنعاد مرة ثانية أو ممكن تتعرضين أنت إلى مثل هكذا
1: حتى لو تنعاد أنا حتى أكو إنسان ذو ركيكة مبادئ ركيكة ممكن يبدع ممكن إنسان لا وقل الرسل
0: هسه هو ممكن مخامن أن أنت تنجر في حشاك بس ممكن يعني يسألك لأن أنت بعلوم اعتبار ريم دا تعتمد ويا هذول يعني هي هنا أنا هم
1: ممكن بس واحد ما يعرف ما تشوف إنسان متلبس الدين ما صاد خالق أي بمعنى برات الدين خالق أشكال جدا. هي مو شرط ما تعرف.
0: أي ما أعتقد هي هذا من مبررات أو العفو المخاوف المبررة اللي ممكن تكون خصوصا إذا كان جيل نفسنا يعني هو على قول اليوم على مساحة اللي يأخذها أعتقد يحتاج
1: كل
0: واحد من هي مساحة الحرية هي اللي فقدت بوصلة الجيل نفسه هو.
1: يعني والله مو شرط أكو ناس أهلهن يعني متشددين يسوون أشكال من الأول.
0: دحكي عن جيل كامل مو أفراد يعني جيل كامل. عنده حرية عادة مقارنة بالأجيال اللي قبل اللي كانت
1: هذا الجهة أكو أهل مسلط هم
0: 100% صحيح
1: بس أغلب قاعد إحنا قاعد نقول على أغلب
0: إيه ستصابرين دائما لأن شوية هاي من ترجعين مرة أخرى صدق شيئا أخليك هذا اليوم ريم وما طيبة هاي أوكي
1: لا راح أشي عدل منه لستكتني
0: إيه هو اتباعي شين أسبوع عدل أم 5 أيام وراها وراها بعدين أرجع أقول إيش السالفة فأنتي حتى تحفظ تمام وراها بعدين أرجع أقول إيش نفس السالفة فأنتي حتى تحفظين تمام هاي شد راسك اوكي تحياتي لك يا ورده هلا بيك مع السلامه باي باي
1: هلا
0: تحياتنا للصديق العزيز الدكتور محمد رسول تحياتي لك حبيبي مشتاقين جدا الو
2: الو مساء
0: تليفونك هذا يا هلا مرحبا
2: شلون
0: مساء الورد شلون الاخبار
2: الله يسلمك
0: منو جاي
2: حقول اسمي حبيبي

0: نبيل.
1: نبيل كل الهلا بيك.
0: نعم كل ما صابرك أمير منير.
1: ايه؟
0: عندك منير بس ما يخالف.
1: اي هسه شنو هسه نبيل صدق لو كذب؟
0: لا والله صدق.
1: صدق يلا اوكي لا عاد زين. نبيل نعم. شنو المخاوف؟ شو على شنو يخافون عليك منه؟
0: والله إذا تريد الصدق ما يخافون عليه لأن من أنا بغير يعني محافظات أطلع الحمد لله والشكر.
1: طيب
0: بس ممكن من أصدقاء السوء لحد الآن.
1: من العفو؟
0: من أصدقاء السوء ممكن لحد الآن يعني الحجية خاف عليه أكيد.
1: زين يعني صوتك من واحد كبير يا أصدقاء السوء.
0: صغير ترى.
1: صدق إيش قد عمرك؟
0: يعني بالنسبة لك صغير.
1: قطعة. قطع وسوي له بلوك النبيل. سوي له ثلاث مرات بلوك يعني رجعه وقطعه ورجعه وسوي له بلوك. شنو بالنسبه لك؟
0: ليش؟
1: قد عمرك انت؟
0: يعني اكثرهم يقولوا لي عمو. وانت تعرف من اللي يقول لي عمو؟
1: انت يقولوا لك عمو؟
0: والله العظيم
1: يعني ما حد يقول لي عمو.
0: انت شحتي والله.
1: لا صدق اي مواليد انت؟
0: والله
1: 97.
0: والله وإذا أجد صورتي الشخص يعني ما يتذكر الباقي راح يقول لي عمو شنو الموضوع ليش
1: هاي شنو 97 صور لك عمو. لا ده أجاز شو صور له سال
0: بالمناسبة كان عمره 15 سنة تشتغل بتوافق كلهم يشتغل لعمو.
1: كلهم يعني
0: 15 سنة تشتغل بتوافق كلهم يشتغل لعمو.
1: كلهم يعني أنت بجد أحمد يعني لازم أحمد يصيح لعمو. إذا نطلع الثاني وأحمد شي يصيحون مثلا عمو جدو لو المذاب تيمشي عائلة
0: يجوز مثلا أحمد. يجوز أحمد يعني شكلا مبين علي أظهر من عمره.
1: لا والله أحمد مبين علي عمره وشوية أكبر بس مو مال عمو
0: يعني صراحة ما خد الثاني عمري الحقيقي إلا شوية
1: عمره. أوكي طيب زين
0: يعني عجبتني فكرة المتفلة السابقة.
1: يعني
0: هذا الشيء نتمنى أن يخلون حد لهذا الشيء صراحة.
1: من يحط حد؟
0: الحكومة الأهل الدور هي المدرسة هي أهم كل شيء.
1: طيب شوف هسه أنا بالنسبة لي مثلا هذا الموضوع ما سالفة الحكومة مثلا شو تريد تسوي؟ تفتر على بيوت على المدارس واحد واحد ما ترهم
0: بس أكو رقابة
1: هسه وإن كانت أكو رقابة هسه بدليل على الرقابة اللي كانت موجودة قبل عام 2003 والمخاوف كان أكو خوف عالي جدا من السلطة بصراحة واحد يحكيها والخوف من الأهل وشان أكو حالات تصير هذا طبيعي بس بالتالي ما يفتح زنبيله ما حد يعبي له. مثلا ريم دا تحكي تقول أنا مثلا هذا الموضوع قبل ما تكون عندي أنا عندي أساسات قوية ما حد يقدر ممكن يأثر عليه. هسه هذا التأثير والأساس الصح هو يجي من الأهل فبالتالي الحكومة شو تريد تسوي لك يعني اليوم لو عسى ما موجودة وبدليل في إحدى البلدان أعتقد في واحدة من أوروبا الشرقية جماعة بولونيا وذول الشلة منعوا هذا الموضوع تم ابتكار لأول مرة اللي هو عملية تسخين السيليكون باعتبار أحد المواد المخدرة وتم انتشاره. هسه واحد يتوقع السيليكون هذا تحطه
0: هي ما حد يتوقع هذا وياك بس دور الحكومة أن تكون المدرسة توقع دائما أكو دورات أكو ندوات ويبقى دور الأهل أهم من كل شيء.
1: الأهل أهم أنا بوجهة نظري الأهل أهم من أي شيء هسه حاليا أهم. قبل كانت المدرسة أهم قبلها كانت الجيران والشارع قبلها كانت مو كل جيل إلى فد مفصل مهم في تنظيم أو وعي الشخص.
0: بس تريد السبب الرئيسي؟
1: إيه.
0: الشيء اللي جاي أخبرك منه.
1: إيه هو هذا بعد هذا كارثة. ما نعرف إحنا. عجد.
0: ولا عندنا بقى الموضوعات.
1: السكينة تثرم زلاطة وتسوي أجمل أطباق العالم ونفسها تقتل واحد. إحنا استخدامنا خطأ.
0: أكيد.
1: طيب.
0: بس فرق الاستخدام.
1: هو الاستخدام فرق الاستخدام. طيب عمو نبيل شكرا جزيلا لاتصالك. شلون انا دي انا ما نام الليل انا حبيبي صدق كذبت
0: يا شيخ انت عمو.
1: لا
0: 20 سنه قد 21 سنه الله اعلم.
1: منو اني؟
0: لا منو
1: يعني عمري ايش قد؟
0: اي فرق 20 سنه عني اكثر.
1: عمي عمري 22 سنه اني.
0: اي الله يسلمك
1: صدق
0: انا 19
1: سنه. طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا لاتصالك وانا ممنون منك هلا بك مع السلامه.

0: إدوار مساء الأنوار والمخرج الراقي. طف الإشارة. أبو حيدر تحياتي لك ذهب الجميل. دكتور محمد الخفاجي تحياتي لك، أنا مشتاق لك جدا. أس كيف الحال؟ طف الإشارة. ألو،
1: مساك الله بالخير أستاذ سلطان. مو داخل اليوم.
0: طف الإشارة. أنا مو قلت لك طف الإشارة؟ طفي ما
1: طفيتها ولا طفيتها؟
0: إيه قلت لك طف الإشارة.
1: مو داخل اليوم احتفلت بعيد ميلادك 20 سنة؟
0: إيه بس ما يصدقون إنه ما أدري.
1: والله 20 سنة؟
0: إيه بس ما يصدقون إنه ما أدري.
1: والله.
0: هاي يشوفون صوتي شوي هيك جهوري وهاي عبالهم كبير وهاي هاي ناس
1: مخدعين. والله البارحه ذكرتها كانت اول البارحه تاخر لان البارحه رجعت انا.
0: ايه وين كنت؟
1: اول البارحه كنت بعمان.
0: احمد
1: شلون عشت سنه هناك ما ادري.
0: احمد احضرنا بس قل لي
1: عشت سنه هناك سلطان؟
0: اوقف اصبر 14. ايه انت على الهواء؟ ها لا اطلع لي على الهواء. لا لا يعني صدق على قولتك الوقت متعز، فلوس ماكو، وجماعة دي يطلعون مظاهرات حلو والبلد غالي، عمان واسبوع رايح لعمان وباج مال خضراء وعدة مزرعة يعزب ما...
1: والله راح تكسني انت بالقرآن
0: مدى افتح تشصر منك عدنا
1: راح تكسني والله راح تكسني
0: بس تشصر
1: رحت لعمان والله عندي شغل
0: اي را...
1: no. شوف شوف no شوف شوف خلق لك سلطان شغله والله اول البارحه ذكرتك بشغله شغله بس ما
0: لك اوقف لك هي
1: اللي
0: عمان الله يغني عمان ما
1: بيها شغل
0: عمان ما بيها شغل انت شنو رايح هناك شغله انا بحياتي هسه كل سفراتي انا وبقائي هناك من كتر بعمان ما عندي شغل يعني عندي شغل اشتغله بس ما رايح لها بشغله اول مره اسمع واحد رايح لعمان عنده شغله
1: على فكره من عمان وصارت شغله
0: أردنينا.
1: عربيه قلت الحمد لله شوف قلت لو اكو واحد يوصل خبر استاذ سلطان يقول له اليوم هذا شوف ايش حصل
0: أي.
1: يعني قعدت تضحك ساعه
0: ربك
1: وصلنا عمان والله استاذ سلطان
0: أي.
1: وصلنا قعدنا بالفندق
0: اي
1: الجو جماعه قالوا السلام عليكم الحمد لله على السلامه ما ادري شنو أي. الولد اللي وياي اثنين قالوا يا بني تكتات مال حفله مال مطرب من المطربين
0: نوب
1: ما اقول اسمه حتى لا تقول اسمه
0: ايه
1: قلت السنة فارغ أروح يا الشيخ هذي طاي ما دخلك
0: طبعا رايح على فلوس
1: قلت أطيني التكت خليته في الجرارة قلت مروح أنا ما أروح على التكت عظم نمت أنا ما أعرف التكت هذا الكت أروح نمت شوف اللي الله اللي الله اللي يغنيه ترى
0: الله يغنيه بصراحة
1: دسمع والله ثاني خبرني ولد قال لي انت هنا بعمان قلت له والله أنا قال صديق كذا بغيت تطيني خبر بعد جاية كان جاي ولد أن نشوفك وعندنا شغلة نروح.
0: طيب.
1: اتأخر إجاني.
0: إيه.
1: قال يا أبا شو صاحبك ضايد؟ قال لي والله إجى على المطرب هذا رادي حصل تكت وما حصل.
0: إيه.
1: قلت لي شو بيش التكت هنا؟ قال لي والله وصل 300 دولار وما.
0: إيه.
1: قلت له أنا عندي واحد أجيب لك إذا حس أجيب لك دبل لك تكت 200 دولار. قال لي عمي شنو 200 دولار؟ هاي 300 دولار بس جبنا تكت.
0: إيه.
1: اخذت ال 300 دولار خليته في الجرارة طلعت التكت وطلعت
0: طلعت السفره ما تبلاش النوب وكش مو خس ما دافتي
1: والله والله استاذ سلطان
0: يعني جسم خمسين لا انت تخيل جماعه دي يتظاهرون لان ما مستلمين هو مستلم كلهم ما دافتهم هالزلمه هذا الشيء روح للشارك روح للشارك والله تعبني انت كلش متعب تبعت خابر يلا مع السلامه روح مع السلامه باي باي هلا تعبني لا عمي تعبني هذا ضربه بلوك من على الاقل في الشهر اخلص منه ما الزلمه ما اقدر انا الله اكبر شلون اغنيه جميله

0: احنا ناخذ يلا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: هلا بالقلب شلونك؟
0: اي ما احبك اني ما راهم ويا الاغنيته.
1: ليش؟
0: ما ادري
1: ليش ما راهم ويا بالعكس اغنيتي المفضله.
0: اي يعني عيضه وكل مشاعر ودنيا مشكلة
1: ما عندي مشاعر.
0: لا انت عندك انت على المكان الرايح له 100% عندك مشاعر.
1: والله مكانك خالص سلطان.
0: والله لا مكان خالص عادي. دز لي تذكرة وفيزا وقول لي تعال. شكو فيها؟
1: خادم صغير.
0: ما لا العفو لا رحم الله عليك لا. بس هو يقول لك ان ضربته فوجع.
1: ايه لا لا لا تخاف. والله العظيم انت بالقلب والله يدري تعال البيت اسوي لك فيزا وتعال.
0: انت انت انت من عرفت محمد من صار مواصل بيناتكم انا قلت له خربت مو ذا موش ذاك الاولي نعيم. اي والله قمت تروح مكانات وهيك بيها هوا وهذاك يروح لي للشلالات نيكاراغوا. طيب
1: اقول لك هو وداني صوره.
0: اي
1: صحيح هذا الخبر بس حبيت اتاكد.
0: اي هذا موجود ما عليك بالتهاب. هو هو يحب هو يحب يسوي هيك تصاوير حلوات خص الخبر. هو الخبر انه بشون اثنين والله لا راوي العبير.
1: لا بس ما اقول لا انا كنت عبالي شاق عبالي مسوي بين هذا الشات جي بي تي
0: الشات جي بي تي
1: الذكاء الاصطناعي. قلت له لا قال لي لا والله العظيم مو شقه.
0: لا يا بتش
1: والله
0: بس هو هذا شوف هذا هذا مستقبل ان يصير انا متاكد. اي والله لين بنيتنا من تصعد عندها بعد ما نلحق احنا.
1: اي بالضيم.
0: اي بالضيم بتنشد
1: عليه. بتصعد بالضيم تقفل عندها.
0: على شنو يخافون عليك منه نعيم؟
1: من كل شيء يخافون على الناس كلها تخاف عليه.
0: يعني
1: يخافون عليه من
0: اكثر شيء ازوج.
1: ازوج شيء سلطان انا من النوع اللي بسرعه اعصب.
0: طيب.
1: والناس تخاف علي
0: صراحه.
1: عندي تعرف عندي اثر جلطتي بالقلب.
0: اي.
1: فكل الناس الشيء يعني شلون تتجنبه يعني كل ما عصب قال له لا تصير عصبي لا تصير كذا لا تصير. حتى ابني هذا ابراهيم من يشوفني عصبي قال لي بابا لا تصير عصبي حبيبي انا يصير بالجلطه الثالثه
0: اهدى. اي
1: انت لا تخاف. إيه لا تخاف بابا ما ابي شيء لا بس لا تعصب شيء اللي تريد انا اسوي لك اياه يعني.
0: زين
1: ما لك دخل. إيه. اما ابني ابني ابني الكبير ذاب على الرجال ما يدري بالدنيا.
0: إيه ما يهمه.
1: ما يهمه مو تعيش ما يهمه.
0: هو هو الا بالنتيجه ما له خص بالتفاصيل.
1: بس ابراهيم لا ابراهيم كود انه عايش يعني ويعرف ظروفنا وكذا. فدائما يخاف علي وخاف على امه كذا على حسب الاصول يعني. اي هو اذا شيء يخافون عليه من العصب من العصب يعني انا من النوع اللي قلت لك يا بسرعه اعصب صدق بسرعه اعصب. اي والله العظيم السلطان يعني اتفه الاسباب. راسه افور اتفه الاسباب يعني فالسبب لو اقول لك لو شوف السبب قلت والله حرام يعني.
0: طيب
1: يعني قل يعني قل ليش نعمل شيء سبب تافه.
0: ايه.
1: ليش انت تعصب شنو السبب؟
0: طيب
1: يعني ما يحتاج الى عصبي. هذا طبعا ايش
0: يعني هم دير باك على روحك انت.
1: هو دير باك على روحك بس سلطان نبات شغلات تدوس بقلبك
0: ما يخالف.
1: لا
0: يحتاج له روح روح سوي ريلاكس بهذا المكان حلو جميل ودعينا بركه الله ان شاء الله يستجيب دعائك بهالمكان هذا خبل.
1: بس البارحه بس البارحه دق لك بشغله فاتت باخره من جوه الجسر مال هولندا
0: الله اكبر
1: نوتردام. الله اكبر اشرت لها بيدي.
0: ايه.
1: دقت لي هورن
0: يا الله
1: بس شلون هورن
0: يا ابوي
1: دزيت لها بوسه
0: يا الله تالقت
1: بس شلون هورن
0: يا ابوي
1: دزيت لها بوسه
0: يا الله تالقت انت. ايه ترى انت ما راح الحق عليك انا متاكد انت ما تكمل هالسنه السنه الاخرى القاك بغير مكان متزوج 5-6 عباس. طيب تحياتي لك نعيم حبيبي مع السلامه هلا بك باي باي. ليش هذا السؤال؟ هذا السؤال انا اعتقد واحد من الاسئله المهمه جدا ان تسالها لنفسك الان شنو اللي يخافون عليه بحيث انت حاول ان تغادر الاشياء اللي هم يخافون عليك منها لان بصراحه لو ما انت مهم ما ممكن ان يكون هنالك مخاوف بهذه الطريقه. تحياتي لكم جميعا فكروا بالسؤال هواي ونلتقي على خير. باي.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. رئيس الوزراء: الحكومة ستتخذ عددا من المبادرات والخطوات الداعمة للقطاع الزراعي. ائتلاف دولة القانون في تنازل عن حقيبة الداخلية في الكابينة الوزارية. العدل العراقي: إجراءات لنقل 6000 نزيل أجنبي إلى بلدانهم باستثناء المحكومين بالإعدام. التربية تنفي تأجيل امتحانات الدور الثاني وتحدد موعد إعلان نتائج اختبارات المتميزين والموهوبين. وزير الصحة يوجه بإعفاء مدير مشفى الشعب ويكلف مدير صحة الرصافة بدلا منه مؤقتا. قطع طريق حل بغداد أمام متظاهرين متوجهين للعاصمة للمطالبة بتثبيت العقود. الاستخبارات العسكرية تضبط طائرات مسيرة درون وأسلحة مختلفة في ميسان. الرئيس الإيراني يعلن ضرورة تجاوز حالة لا حرب ولا سلم. الجيش الإسرائيلي عملية طعن في الضفة الغربية. طقس العراق: ارتفاع بدرجات الحرارة وغيوم متفرقة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: ساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و 3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
1: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
1: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر
2: انت الكبير
3: يا بعد روح
2: وهنيان نبيك
3: الله يحفظك
2: نتمشي وياني.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: أنتم تستمعون إلى الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: المشق موتور،
3: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية. الفرع الثاني: بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
2: المشق موتورز.
3: الفرع الثالث: كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
2: المشق موتورز.
3: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
4: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
5: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
7: ويوصل أكيد
6: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
7: كلش سهلة.
6: أعلن
7: أعلن أعلن
6: على الرشيد،
7: على الرشيد.
6: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

شفت عندك وجوه قد مواقفك المو حلوة وياي، مكان ما تجيني تدور حب حقيقي شوف لك وجه حقيقي.

0: راجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يوميا للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعيا موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنويا. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: المشق موتور،
2: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
1: المشق موتورز.
2: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
1: المشق موتورز.
2: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن.
3: على الرشيد.
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: وانت معي.
1: الرشيد اف ام 91.5
0: بتونس بيك وانت معي
1: 91.5.

0: وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد عين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: المشق موتور،
4: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى، وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
3: المشق موتور.
4: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
3: المشق موتور.
4: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
5: ويسان دراصيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
7: ويوصل أكيد
6: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
7: كلش سهلة.
6: أعلن.
7: أعلن. أعلن.
6: على الرشيد.
7: على الرشيد.
6: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم.
8: رجعنا لكم.
0: الرشيد وياكم.
9: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
10: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
9: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرح شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
11: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
9: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
12: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
9: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
13: أغاني.
14: أغاني. أغاني.
13: وأكثر الرشيد أف أم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يوميا لـ10 فائزين،

0: أكذاب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار الكل شهر الفائز واحد، وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: المشق موتور،
2: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى، وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
1: المشق موتورز.
2: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
1: المشق موتورز.
2: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
4: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وين بطلة.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: انت تعرف اني كم موتى اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
7: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
4: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
3: بس على سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
4: ساعدوني
5: كم بديت.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
7: أنت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان بيك.
8: الله يحفظك.
7: نكتب شو يعني.
2: موسيقى وأكثر. الرشيد أثاث.

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وين بطلها.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا وياكم مهم الأبيض، يرافقني الغالي عمر ثائر بحلقة مختلفة لهذا اليوم. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل المحبين ولكل الأحباب والجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون معنا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011415. وألف تحية إلى كل من يسمعنا وهذا ينضم ويانا. يعني اليوم راح نحكي موضوع كلش مهم وحلو بنفس الوقت، لكن غريب، هو يعني مو غريب لكن موجود، يمكن ما حد يعني منتبه على هاي النقطة. أنا وياكم عموري، لكن وأقلت لكن خليني اسمع تحية عمر ثائر.

تحية للأصدقاء، تحية للمحبين، تحية لكل الأحباب وإلى كل الجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-770-11-415. وألف تحية إلى كل من يسمعنا ودينضم ويانا. مرات تكتشف أشخاص أنهم وياك، يعني عايشين وياك، أصدقاء، أهل، أقارب، زوج، زوجة، تكتشفين أنه هذا الشخص ما يحبك مثلا، أخ، تكتشف أنه هذا الشخص ما يريد لك الخير، تكتشف هذا الشخص بداخله فضغينة، فتحقد معين، يعني حقد جزء من الطفولة، جزء من هواية يعني. فهذا الشخص عايش وياك وهذا الشخص وهذا الشخص قريب عليك، وهذا الشخص يعرف كل تفاصيلك، عام، خال، أي كان. وهذا ما تقدر أنه أنت، يعني إحنا نقول بالعامية أنه تقبح وياه أو تنطفت قباحة وياه، لأن هو اسمه عام أو اسمه خال أو اسمه إلى آخره. فأنت ما ماخذ

0: يعني احنا نقول احتياطاتك كلها ويقول عن هذا الشخص اتجبجب من عنده واكون حذر من عنده وبعيد والى اخره. يعني هذا اخ، هذا قريب، هذا صديق العمر، هذا عم، هذا خاله، هذه اخت والى اخره. الى ان تكتشف انه هذا الشخص ما يحبك في لحظه ما، ما يحبك. او مرات خاله عمه، أنا أعرف هواية خالات وعمات ما تحب ولد، يعني ما تحب ابن أخته. بالضبط هسه عمورهم دي يقول على فد نظرية كل صحيحة. صح صح؟ أنا كلش أتفق وياك. فأنا مو دا إنه دا أنطي صورة المقربين صورة سودة، لا بالعكس، المتعارف عليه إنه الخالة مثل الأم. وهي يعني هي خالتك أمك، يعني عمتك أمك، العام والد. بس اللي قاعد يصير هواية تفاصيل الداخل عموري. ما حسأل عليك مو؟ أي بابا لا خالة ولا عمة، طبعا صح، ولا عم ولا خال. اي والله، يعني طبعا والله يا عمور يسلم عليكم، يعني صح والله، اسألوا عنه يعني شوفوش بي. لا اي هاي بالعيد رشحون للانتخابات يخلون صوروا بها نفاخات، يعني عود عيد والله عيب. عندي اتصال له.
1: مساء الخير.
0: مساء الورد ابراهيم حبيبي.
1: يا حبيبي
0: شونك
1: عموري؟ شلونك؟
0: عموري يسلم عليك. عموري
1: الله يسلمك، مشتاقين
0: يا حبيبي. انت
1: هاي لعبنا انا وذاك الرجال بلياردة على الموبايل.
0: ايه
1: اني يعني ما اريد اقول غير كلمة، هزمته بجيمين اثنين.
0: ويا من لعبت؟ ويا محمد؟
1: ويا محمد فارس.
0: زين
1: زين عيني. هو شلون فازني؟ نلعب بعد داريدة غسلة بعد، فلو يجيني اتصال لو انشغل فرصة اطلع من اللعبة.
0: فتروح تنحسب له. ايه
1: جاي انا فايز عليك، انا فايز عليك، انا جيم كل، انا شجع ريال مدريد كل اسجن كل
0: عشين. زين
1: مو عيد لعب لعب بيتي وغسلني وبيكاروت تدلل. بس هاي الاساليب
0: شونك ابراهيم؟
1: ايش شونك حبيبي؟ عادي.
0: اخبارك؟
1: يا
0: اخوي يا قلبي انت
1: اجيب جنب العماني يا حبيبي.
0: يلا انا حاضر
1: ضروري جدا.
0: انا بالخدمه.
1: لا خادم ربك حبيبي. شنو موضوعك اليوم استاذ مهيمن؟
0: انه في يوم من الايام اكتشفت انه اقرب الناس انه هو ما يحبك.
1: الله
0: اي
1: الله الله لعبتي
0: ها. راح تقول
1: ايوه.
0: ها قول لي.
1: اي والله لعبتي حجي.
0: شلون
1: احكي لك؟ شوف انا احكي لك في الموقف.
0: اي
1: هذا هيك طبعا موقف بسيط جدا لكشف حقائق الاقرباء، طبعا مع احترامي للبعض اخاف تقول انت وكذا وهاي كلماتك اللي تخليني. اي المهم
0: يا باش هسه ورانا هيئه اعلام، ورانا دنيا، ورانا مجتمع.
1: ماشي ماشي تمام اوكي عشت ايدك لعب.
0: زين
1: بنت خالي عشت ايدك لعب.
0: زين
1: بنت خالي بنت خالتي العفو طبقت يم الثلاجة.
0: زين
1: اوكي زين. هو طلعوا من بيتهم وراحوا البلد ثاني وكذا وهاي، فبدا يصفون بغراضهم. فيابا بيش كما قالوا ابراهيم خليه همه كسر الثلاجة، احنا ما مريته
0: خوش حكي،
1: بعدين عدنا نحاسب عليه. نرجع لهذا. زين
0: طيب
1: والله جاي يوم كذا هاي كذا، كان تقول عيني الثلاجة بس على مود تحاسب عليها. قلت لها مو تأمري؟ حاضر
0: نعم.
1: اي يا بحساب ترى انا رحت سألت عليها مالات الله، الغسالة الجديدة سعرها هلقد.
0: نعم.
1: والمستخدمة هلقد
0: ما بيشي
1: عيوني. اي مالات الله طبعا انا طبعا هيك دزيت الحكي مال ابو المحل مال الكهربائيات، كان يقول لي لا انا اريد بسعر الجديده، الثلاجه الجديده ما بيها شيء.
0: زين

0: طبعا الاختلاف كله على 250 دولار.
1: زين صار اختلاف.
0: صفنت يقول لك انت منك وبيك يدور وياك.
1: طيب
0: زين. وخلوا ابوي الله يرحمه
1: الله يرحمه
0: على روح الحجي خليل اشتراها بالسعر اللي يريدوه.
1: استحم من عندهم
0: اللي اجى مهجر من غير محافظه.
1: استحم من عندهم.
0: ده تشوف لو عيد لك
1: بس القصة. بس ادري هم يحبوك لو ما يحبوك اكو فرق. هسه يجوز هم فكروا وياك بطريقه مختلفه ما يخالف. بس انا
0: لا
1: اقصد
0: هو لا حجي عائله عضتني من الفش للفش. هاي الاخت والاخ عضني ب 600 دولار لو احكي لك قصه يصدر صافون. اي والله صار مهم انت تشوف
1: شلون تتعامل ويا شخص قريب كلش عليك. يعني مثلا صديق العمر قريب كلش عليك. يعني مثلا صديق العمر قريب عليك وطلع ما يحبك شلون تتعامل وياه؟
0: هذا مصيبه. جرحه يظل وياك عايش
1: مو
0: ما يروح. اي والله انا هذا يعني ايش قد اكون ناس اقربائي يعني واحبهم. شوف مهم ثق كل من اعرفه اني راكض لركض نفسه ما تركض لك.
1: زين.
0: واني ده احكي هاي مو تعيار مني اسف. هاي مو كذا مو قلة اصل من عندي هم اسف لا. بس مرات زين ينذكر انت هم تحب تشوف قيمتك ويا الناس.
1: صحيح.
0: مو صح؟
1: والله صح.
0: اني شكو واحد اعرفه قرايبي اصدقائي اركض لهم ركض. يعني تصور اني رايح دافن ام مرت ابن خالي.
1: زين.
0: دافنها بيدي. وتاني متاني العينتين يسوي البلوك.
1: ليش؟
0: لانه حكيت على مرته عصبت عليها قلت لها الولد تريده ببيته طينيات. شلون تحكي فيها مرتي؟ حلقي كلمه بس راح.
1: زين.
0: ايش منك ومن مرتك قلت لي؟
1: لا لا
0: زين. ما اسف يعني اعتذر. تمام اي اسف خلي ياخذني الواحد شويه بس اذا اشوف زين اتصور او ارجع عليه بتخالي بتخالتي الله اعوذ بالله منك لساني ما ساعده وابوي على مودي الثلاجه.
1: يعني هسه كل اقاربك ما يحكون وياك او انت ما تحكي وياهم لو شنو؟
0: انا غير انا قدمت استقاله من العشيره صار تقريبا 15 سنين مرتاح بالي مهمه.
1: مع الأسف والله أنا أقهر من أسمع هيك تدري؟
0: شلون؟
1: أنا أقهر من أسمع هيك للأمانة.
0: باوع هاي إحنا نشوف فيديوهات راح أحكي شوية حكي ما حلو تحملني. هاي الفيديوهات مال اللمة القديمة والصينية والكباب العروق واللوبيا والبوتيتا المسلوقة.
1: زين.
0: شكو واحد ابن أصل تدمع عينه ويتمناها. بس دخل يصير هسه لا حبيبي ما ترهم ما تصير مثل ذيك القعدات. كلمة ملتي بتليفونه وكلمة ملتي بالمظاهر لأنه إحنا ناس همتنا المظاهر. راحت هاي الأيام القديمة والنية الصافية وصباح الخير من الصبح سلام عليكم ماكو بعد. لا أشوفك مهيما أستفاد منه أسلم عليه ما أستفاد منه مهيما ما أسلم عليه.
1: ما نسف والله
0: هي حقيقة هاي واللي ينكرها خلي يجي بعد قدامي شكو بيه يمكن أنا غلط
1: محشوم. بس يعني
0: شارع الزحام انت طيب هسه شوف تعرف انا كم طيت مجال كم واحد وش قد غير الطريق البيت ايش الخاطر ايش كم واحد.
1: لا هاي مساله الشارع والهاي هاي غير تفصيله صح.
0: هاي مساله انا ايش اقول لك البساطه والاصل اللي موجود بداخلنا راح مع احترامي للجميع ومع احترامي
1: مو الكل مو الكل اكو ناس ترى بعد بيها هوايه الدنيا بخير
0: ايش قلت اني انت عموري مع احترامي للطيبين
1: هواي زينين هاي انا وانت وعموري هاي زينين يعني
0: دنعاني لو ما دتعاني بسبب هاي اخلاقك انت لا تقول لي ما دعاني دتعاني انت تدفع ضريبه نفسيه جدا عاليه حجي لو اني غلطان
1: لا محشوم من الخطا لا
0: شفت العفو منك انت الاصل الصح
1: حبيبي
0: احنا احنا احنا احنا اللي شايفين وعايفين وحتى لو تخسر هسه مليونين انت مو بعينك بس المهم انت سالم انت تدفع ثمن ضريبه
1: لانه إيه احنا صار ندفع خير. ضريبه ندفع صح اتفق انا
0: اي لان احنا ولد اصل
1: ضريبه الاخلاق والاحترام

0: وهاي ما يصير وهاي عيب وهاي لا تحكيها.
1: شغل
0: اي طبعا اتفق انا
1: جد الشيء جد تدفع حساب فاتوره لو انت تدفع لو تفكر بالفلوس اللي والقيمه هاسف اللي انطيتها من نفسك على مود تتجنب مشاكل. لا حجي كان ست شريك رسمي بجوجل
0: صحيح.
1: انا جدا اسف اذا كانت اذا بدعت مني الفاظ محلوه او شويه صراحتي دائما تكون ازيد من اللازم, بس ترى انا انسان واقعي انت تعرف.
0: ما صحيح
1: اكرر اعتذاري اذا بدر مني شيء محلو.
0: بالعكس
1: كانت اني صافي لله
0: حبيبي انت
1: وتصبحون على خير. وهاي مواضيعك ان شاء الله.
0: اقول لك هاي شنو هاي الاكو صوت يمك شنو هذا؟
1: يا صوت ما
0: صوت وحده تسولف روبوت هيك شيء.
1: ها ها هاي ما داش كام مال كاميرا.
0: ها والله عمي متطورين احنا. اي
1: اي شلون لعب كلنا امامي وخلفي العشان مين ادلك فيديوهات ثاني مين ارسلك بالفيديوهات مال الشارع
0: حبيبي والله
1: هاني الممنون
0: يا قلبي يا هلا ابراهيم
1: حبايب
0: هلا بيك
1: هلا
0: مع السلامه.

0: متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلامي كل أصدقاء لكل الأحباب للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. ألف تحية إلى كل من يسمعنا وده ينضم ويانا. في يوم من الأيام اكتشفت أنه أقرب الناس إليك أنه هو طلع ما يحبك، ما يريد لك الخير، ما يتمنى لك، وطلع هو كلش حاقد عليك. ترى هاي أنا أعتبرها مصيبة المصايب. عندنا محمد من كندا. أبو جاسم شونك؟
1: مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: شونكم؟
0: شونك محمد؟
1: والله رجلي حكيتني.
0: إبراهيم قال إنه لاعب وياك بلياردو. أيابا بلياردو ما تليفون هذا، لا تعتبره بلياردو.
1: لا لا أوكي.
0: أك بلياردو. أيابا بلياردو ما تليفون هذا، لا تعتبره بلياردو.
1: لا لا أوكي أوكي. نقل لك الحقيقة؟
0: إيه قال لا، هو الأمانة هو يحكي صدق يعني. ما
1: 2-2
0: إيه.
1: هسا بغض النظر جاء تليفون انشغل، إحنا نريد إحنا العليانة إيش يقول لك؟ ريد الزبدة.
0: زين
1: الزبدة شنو؟
0: زين انت سؤال، انت بالحقيقه قوي بالبليارد لو بس بالتليفون؟
1: نص نص يعني، نوعا ما حلو.
0: تلعب يعني؟
1: ترى انا اتعامل ويا البليارد عن نفسي.
0: والله والله انت كلش بهاي النقطه تشبهني.
1: اي رحم علي الشرف والله
0: حبيبي.
1: بس شنو، بس خل اكلك وجهه يعني نفسيتي بعاملها، حتقول لا ما تشبهني. استفز المقابل ضحك وتحشيش، اخليه يكره لعبة البلياردة، يكره اللي شافي فيها.
0: لا انا شنو اللي اقول؟ زين انا اليوم اذا نفسي مرتاحه. لا اصعبات غريبه.
1: لا لا لا انا شلون يعني اقول لك هيك؟ استفز المقابل هي صعبه، اخليه في تركيزه يطفر نار وغلبه واضحك. يوكم
0: والله
1: لأنه جد خين عادي يعني.
0: يا حبيبي
1: خسروا واحد يعني، وين الموضوع وش اسمه؟
0: زين محمد يعني. محمد في يوم من الأيام اكتشفت أقرب الناس إليك
1: إنه هو أسد. أقول أنا إيش فايت عندي هاي القدرة والإحساس إنه أكشف المحيط، بس تجيها على القرابة. والله شو الحمد لله يعني بعائلتنا صلة الرحم حلوة يعني.
0: الحمد لله والله هذا شيء فرع.
1: إيه والدليل هذا شو؟ أنا يعني ترى وحدك بخير العالم، أعرف كم فترة شوي العائلة ضخمة يمك يعني. هذا دليل على كلامي. بس تيجي عاد درجة ثانية عم خالات يعني علاقتنا حلوة بيه، ماكو طالع متبادل، لأن هو اللي دا شوفه يصير رزق يعني. العائلة تتعاركون يتعاركون المادة تخرب المادة تصب.
0: يعني شفت مثلا أكو مثلا إيه هسه إبراهيم متعارك على ثلاجة، مو هو متعارك، هم متعارك.
1: مو قلت لك انا ليش جبتها هيجي؟ ما اتوقع الماده اللي تخرب.
0: لا والله ما انا انا شاطر ابراهيم وشغله يعني. اكو تكتشف مثلا كلش قريب عليك بس طلع ما يتمنى لك الخير. اقارب مرات يعني بعض من عندهم
1: انا يعني شو لفتك. انا كنت بالذات ويا اربي دائما

0: الصبح القى من خالتي من ولد عمي يسالون علي
1: إيه هاي انا هاي بالعكس
0: فرحني بداخلي اضوج اقول ايش دعيب يعني شو احسن مني صراحه
1: هاي واحد انت انت بس انه من تكتشف شخص قريب عليك وينغار من عندك وميتك الخير هاي كافه تدري شو كنت يعني بعد عندهم شو كنت انه انت يعني تحس بهذا الموضوع من مثلا توقع بخطأ
0: محنه
1: يشوف الملامه يريدك شلون حجه
0: بس اقلك شغله انا كنت اسمعك فرج مباراه برشلونه ما جابوا ثاني
1: اي برشلونه اي
0: ان شاء الله بصراحه من ده تقول وتكتشف بي ما يحبك داخل تتقلد قلت اسامحني راح يزيد ينصبي
1: تدري ليش
0: بس هي بعدين قلت لك هسه ذكرت من اجي اشوف مسجات من مثلا خالتي ولد امي ويسالون علي اخبار امور رضا وشلونه مع شنو لا حلو يعني تطيب انه اكو ناس تهتم بيك
1: صح
0: دورك والاهتمام حلو انا من اهتم صاحبي وصاحبي يهتم او العكس هذا الشيء
1: مو هي الفكره محمد انت مثلا صديق العمر مثلا وكيفت انه هو ينغار عندك او ما يك او ما يريد لك ترى ما انا هاي كلش يعني
0: اي لانه ما تعرفك
1: لا انت تقول لعنا المن لعد هاي السنين واصدقاء واخوة وعلى مال خب
0: يعني تقرك هذا الشغلة تقهرك
1: ما انا علي احنا ما
0: انا ابدا جودك انا ما اخره بالعكس رحم الله والدي منه خف
1: لا بالعكس انا يعني انت تكتشف واحد طلع ينغار من عندي وحبني دروح دافع تكتشف واحد طلع ينغار من عندي وما يحبني دروح دافع يعني هيك عرفت شلون دفعه
0: دفعه تبل
1: اي بالضبط
0: اي بس هي ما اعرف يعني انا عندي صديق واحد وفي بعدال 1,000,000,000 صديق
1: طبعا هاي واحد بس انه هي وين اللي تضوج من انت ناطي كل اسرارك
0: انا هذا حاكين بيه من زمان
1: اي يعني هنا النقطة
0: سرك خليه بينك وبين نفسك سولف وين نفسك
1: والله صح
0: والله العظيم هالوقت انسى
1: هذا
0: وإن كان أنا إيش عندي الأسرار يعني الحمد لله حياتي على قدي أموري طبيعية تمام بس نوعا ما الواحد لازم يأخذ احتياطاته بهالوقت الوقت كله تغير
1: هذا أستاذ مهم طبعا هذا عادل إمام عنده
0: هسه عمر أقطع سالفة عمر ثالث قد خويك وهاي دير بالك السرة
1: لا عمر يعني أنا
0: يروح يحكي لعمار وعمار
1: مجربة أنا مجربة من هالناحية والله مجربة
0: عشتيدك أبو حفصة
1: والله يقول ترى أقطع اتصالك هسه والله ليش لا مجرب أنا هاي السنة التاسعة ويا عموري والله تسولف لسر ورا شوي ينسى خطيه
0: بير ها
1: ولا يمه
0: حلو
1: يا معود هسه ذكرنا شون أنه أبو أوخو بش قد يسرني تدري ولا سر حافظ ما أحفظ
0: تنساهن حلو
1: لا تدري ليش هو دا يسرك هو دا يريد يفضفضك
0: هو هذا هو هذني الأشياء البسيطة هي اللي خلت علاقتكم تدوم 9 سنين
1: طبعا صحيح والله اتفق
0: ايه هي هاي ف
1: والله لو تدري تسوى بي هسه عمر طلع شوي خل النشاق أو حتى اللي يسمعونه طلع هسه عموري
0: اها
1: والله هسه شلون سوالي واهس على يابسه وتمن وحكاكه ويلي
0: داعش بالليل حلو
1: ويا هو غير

0: البرنامج. والله
1: زين علمنا احنا جمهورك ما نستاهل
0: والله. لا العفو على راسي. لا شوف لا راح للامانه هاي الناس همين دي يسمعوها يعني. انت شلون تعرف هذا الشخص يحبك انه مثلا بالمحنه تشوفه يواسيك، لو بالعكس تلقى انه شاف هذا اللي فرحان انه دي يسولف بموضوع وحيل وانت السبب. انا كم مره قلت لك تشوفه فرحان بالموضوع دي يسولف فيه. يعني انت واقع يا اسم الله عليك، يعني واقع وطابب قضيه يعني فد موضوع لا سمح الله خطأ هواي تفاصيل الحياه. يعني سيارتك دعمتها؟ طبعا سيارتك تدعمها طبعا، لان انا شايفك من السوق. هاي هذا الاسلوب مال الملامه. شعبك واحد دي ينتظر الفرصه.
1: إيه بس هاي موهبة ترى تجي من الفطرة هاي الفراسة.
0: حبيبي
1: حبيبي إيه، لأنه فعلا قرأت عليها هواي ورا ما سمعتها منك
0: حبيبي أنت.
1: إيه هي تجي يعني.
0: أنا سنطيك أنطيك أنطيك بعد فد نقاط إن شاء الله. محمد أنا أنتظرك على الساعة الثانية.
1: أنا حاشوف أميخة موجود إن شاء الله على السمع ونشارك، بس أروح أصلي وادع بلكي تتعادلون وتخسرون.
0: يلا بلكي يلا
1: بلكي حفوت الجنة من وراكم.
0: حبيبي
1: حبيبي تحياتي إلي وحموري وكل المستمعين.
0: يا قلبي أنت
1: الله معك.
0: عندنا اتصال. ألو
2: مساء الخير.
0: يا هلا بيك أكرم، وشونك؟
2: الله يسلمك تحياتي سلام يديك.
0: الله يسلمك
2: دكتور عمر وجميع الأخوات.
0: يا حبيبي
2: داخل وخارج
0: العراق. الله يسلمك يا هلا بيك.
2: الله يسلمك استاذنا العزيز.
0: اي نعم.
2: يعني اصعب شيء يعني 90% جاي في الاغراض تصير حول الطمع حول الماده. تختشف اذا مثلا اخوه احدهم تعرف انت عذرا من طبيعي شايف الكلمات من احترامكم المليئه يتزوج مثل الابو وهنا خود كروم بيضع مقصص على خوته.
0: نعم.
2: طريقة خورة معورة أو تركيبات. وتجي قسم منهم يعني بس يتحين الفرصة ويتمنى الفرصة المقابلة يوقع بخطأ حتى يصير هو شنو نقول عليه بالعامية أو العرية. براسه. مو قلت لك أنت الشواج أنت ويطلع النوم. فوق الهرياس أكثر يقلب. للأسف يعني للأسف
0: زين
2: للأسف هاي الطبيعة. يعني أنا أبو محمد صلى الله عليه وسلم أبلاي من حالكم حتى يحب لي أخيه ما يحبنا.
0: صح.
2: بس ما تحب الخير الشخصيتك أو الناس لازم المفروض من حب يعني الخير لأخواننا لأصدقائنا لأولادنا يعني إذا نحاول نرشدهم إلى الطريق الصحيح نرشدهم مو ما ترشده مثلا عندك مرة عليك هاي التجربة
0: صح
2: بالحياة ومرة عليك هاي المشكلة لا قدر الله يعني هو تنصح الجلدير ما أكثر المرة فيك ما أبي شيء يعني هم إذا كان عند الله سبحانه وتعالى
0: زين
2: والتمن والإحكاكة يرادلها الرغبة مع العرب
0: صحيح
2: محترمة تقول فقد واحد مرة ببغداد الله يرحمه شو هو معلم يلني وانا قلت شرطي دبرت روضة مع العرب يا معافينها على التمن ظل فترة ألف رحم الله على والدي تعشينا عشا محترم
0: بالعافية هذا طبعا هذا
2: كان روضة
0: اي
2: روضة ويلي على التمن شوية حار محترم الإنسان ترى والأخ إبراهيم من قال بكيته مسلوقة بدك وصفت كان أمامي بكيته مسلوقة
0: بالعافية بالعافية هنيئا
2: الله يعافيك. قلت أي أبا قال شجع لي يعني قلت أتفنى هسه إقبالي أو عندي شيء أصور لي وجدي شيء
0: يا حبيبي أنت
2: المفروض البشر مو يمر معتمد بيلا لسامة كده دمر لسامة مصاحي السالد عزيز
0: صح
2: كده اللي شامل إن شاء الله نتجنبها ها تعرف أنت راح يغير
0: صح. أنا كل شيء أشكرك
2: الله يسلمك تحياتي السلام عليكم وإلى

نتواصل وياكم والافتحية لكل الأصدقاء. والله عمور عشيدك يعني ذكرنا بالمطرب الرائع أنغام. تحية لكل الأصدقاء لكل المحبين للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدروا يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011 و078-02-116-117. وألف تحية إلى كل الأصدقاء وإلى كل الأحباب الجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، واحدة من الأشياء اللي أنت تكتشفها لأقرب الناس إليك أو تكتشفيها لأقرب الناس إليك، مرات زوج، مرات أخ، مرات صديقة، هواية من بناتنا يعني، أنه تكتشف مثلا صديقتها بعد مدة طويلة يعني أنه هي تنغار من عندها وما تحبها وتحاول تخرب حتى بيتها. أنا ما أحكي هاي غيرة وما أعرف إيش هالأشياء، ولو هي المفروض بين الأصدقاء والصديقات هاي عيب ما تصير، لأن أنت ما تختار أنه صديق أنه بعدين ينغار من عندك علشان ما تسوى، هاي مو صداقة. فأنه لا تكتشف أنه شخص يخرب يعني وحدة تخرب بيت صديقتها، يطلع حقد دفين ماكو من هذا الليل صار له سنوات. فشون تتعاملون وياه وإذا صار وياكم هيك موقف ويا هيك إنسان شلون تتعامل وياه؟ أريد أسمع من عندك، أريد أسمع من عندكم أنتو على 0964770111 0718-02-116-117.

تواصلوا وياكم تحية للأصدقاء الحبيبين للأحباب إلى كل الجالية العرقية في كل أنحاء العالم. أفتحية لهم يقدر تواصلوا ويانا على الواتساب اتصال طبعا مجانا وعلى 0964700111415 و0880211619. ألف تحية إلى كل من يسعنا وهذا ينضم ويانا. من الأشياء اللي اليوم إحنا اللي دنسولف دنتحدثها اللي هي إنه هل اكتشفت إنه أقرب الناس اللي طلع إنه ما يحبك غار ملك يتمنى لك شيء مو زين لا سمح الله آخره، مو شرط حتى يتمنى شيء مو زين بس هو ما يحبك طلع. إذا أنت شخص ما يحبك أنا ما أعرف على شنو العلاقة وياي بالضبط. شخص إنسان ما يحبك ما يريدك خير على شنو مثلا؟ يعني أنا شايف ناس إنه ما هي شخصياً يعني ما مدح شيء أنا وياي لا وياي الحمد لله أن الناس تحبني وما عندي بس أقصد شيء يعني. يا أخي إذا صاحبه يوقع يفرح، إذا أقاربه وقع يفرح يفرح يا محافظات ورايح وكذا هو فرحان أنه يا ستار صايبته مصيبة. ما أعرف أنا هذا شلون الشخص إنه واحد يتعامل وياه للأمان. فأريد أسمع من أصدقائنا من أحبابنا على 0964 770 0011415.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وما يبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

تحية لكل أصدقائنا، لكل الأحباب، وإلى كل من يسمعنا وده ينضم ويانا على 0964777001141115. وتحية لكل أصدقاء برشلونة تسجل هدفها الثالث. يعني محمد هسه قبل شوية أنه أراد أنه برشلونة تتعادل أو تخسر، فمحمد احكي لي نيتك مو صافية لو شنو؟ احنا نشاغها طبعا أكيد ونضحك. تحية لكل أصدقاء، لكل المحبين، وإلى كل الأحباب، وإلى الجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلوا يعني على الواتساب

كاتصال مجانا. تحية لكل محبين وإلى كل الأحباب. اكتشفت في يوم من الأيام أن واحد من أقرب الناس إليك أو من أقرب الناس إليك أنه هو طلع ما يتمنى لك الخير، ما يحبك، طلع أنه صار ينغار منك، يحقد. يعني هذه مع الأسف طبعا هذا اللي احنا قاعد نسولف فيه. تحية لكل المحبين ولكل الأحباب وللجالية العراقية على 0964770011 4115 15. وخلي نسمع من أخواتنا، من أصدقائنا، من كل المحبين اللي يقدرون يتواصلون ويانا، وشنو التجربة اللي مروا بها إنه اكتشفوا أنه أقرب الناس أنه هم طلعوا ما يحبوك. خلينا نسمعك.

تواصلوا وياكم. تحية لكل أصدقائي كل المحبين وإلى كل من يسمعنا من كل أصدقائنا وناسنا وأحبابنا وإلى كل من يتواصل ويانا. هواي احنا نتفاجأ حقيقة انه يكون اقرب الناس إلنا انه ورا فترة من الزمن تلقاكو بداخله لا طلع هذا ما يحبك يا بزين. انت اذا ما تريد يعني انت ما تحبني ما تتمنى لي الخير اوكي وهذه نفسيتك وهذه مو مشكلة زين. ليش انه انت خلنا نحكيها بالعامية ليش لازق بي عامية نسولف انت ليش لازق بي انت ليش معتبرني انه اني اخوك ليش معتبرني انه اني يعني معتبر نفسك خال او معتبر نفسك عم او معتبر نفسك جيران او معتبر نفسك لا تعتبر نفسك انت طالما حاقد طالما مريض نفسيا طالما ما تتمنى الخير طالما ترتاح اذا اوقع وطالما إذا شوفني ناجح تقلل من شأني تقلل من نجاحي لا أنت شكو بالضبط يعني المفروض واحد والله العظيم المفروض واحد من يشوف هيك شخص مفروض أنه تواجهه بالحقيقة لأن هنا المجاملة كارثية هنا المجاملة عذرا يعني هنا راح صير نفاق. أنا إذا أشوف شخص ما يتمنى له الخير والله كناس بحجة انه هو يمون عليك حيل وابو زايد يقول لك يا بليش حيل وابو زايد حتى نفتهم يا بترى يعني سيارتي انضربت حيل وابو زايد ليش حيل وابو زايد حتى نفتهم والله ها ايمو انت سيارتك يعني بها سرعة انت شفتني انا من طالع شفتني شون حتى تقول لي حيلو أبو زايد فهي مبينة هو دا ينتظر التوقيت المناسب دا ينتظر اللحظة دا ينتظر الفرصة أنه حتى يطلع السم مالته وهذه كارثة. طبعا كلامنا لبعض الناس لبعض الأقارب لبعض الجيران لبعض الأصدقاء ما دا أقول للكل يعني 1% أنا دا أحكي هذه الفئة هي 1% مو الكل مستحيل يعني هاي لو الكل هاي احنا يعني ما هاي احنا في أزمة يعني بس موجودين هواي موجودين هواي واكو ناس تنغار يعني يشوفك انه انت احنا نقول صحوا له مثلا جنتلمان او محبوب او ناس حبه والله ينغار ينغار ويضوج ويتنرفز ايش اكو لازق بيه عوفني شكو ها من شكو ها من انه انت تريد تطلع وانت مثلا تسوي مشتاق والله انا تاخذك وخلنا نطلع لعب وهذا الازدواجيه طبعا هاي بين الاقارب هاي تحكيها بين حتى واج يعني انا ما احكي بين اصدقاء يعني لان الصديق تشفى مره مرتين 20 يعني تكتشف فيه ما لا فيه مو ذيك المشكله انه اذا مو ذيك المشكلة انه اذا اكتشفت انه صديق مو زين انه راح تعاني ما تعاني يا يابا مع السلامة مع السلامة الله يعطيك الصحة والعافية في ماله مو هاي بس انت من تكتشف انه زوجتك ما تريدك الخير انت تكتشفين انه زوجك انغار من عندك زوجك مثلا كلام لي بعض الناس يعني زوجك ما يريد انه انت تدرسين ماجستير بحجة ما انا ما اريدش تدخلين جامعة أنا ما أريد تدخلين كذا والله ها جمالك ما أقدر أغار عليك هاي أفلام شنو متزوج هولي هولي اللي كانت ويا إبراهيم تاطلس قصدي شنو مثلا حتى لو هولي مثلا يعني شو هذا حكي أفلام هاي لا أنا ما شو اسمه لا مو ها يطببها بمتاهات لا مو اختلاط مو مدري شنو ها عيب كل انسان يحترم نفسه ما حد يتقرب له ليش ما يريدها انه انه انه هي تدرس دكتوراه مثلا ابد ما يريد كلامي للبعض هو اكو بالعكس اكو يفرح ويتباهى ويفتخر انه زوجته طبيبه
يعني زوجته من أنجح النساء بالمجتمع، أكو يفتخر ويفرح لأن هي جزء من عنده تصير. هذا الإنسان يسوي، الإنسان النيته صحيحة يعني. والعكس هو الصح، أخي غار من أخوه، يشوف عائلته زينة مرتبة كذا يتنرفز، أخته تنغار من أخته، تشوف عندها عائلة ومرتاحة وإلى آخره. فمواقف تبين. أريد أسمع من عندكم ومن أصدقائنا على 0964770011 4 1 1 5 طبعا لعبة برشلونة

0: متواصل وياكم، عندنا اتصال. الو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا.
1: شلونك استاذ مهيمن؟
0: حبيبي الورد، يا هلا بيك.
1: ان شاء الله بخير. حياتي لك سيد المخرج عمار الذهب.
0: حبيبي انت،
1: جميع المستمعين يا ربي.
0: الله يسلمك، يا هلا بيك.
1: استاذ مهيمن، والله هي مشكله، يعني المشكله والمشكله اكثر شيء شنو اذا هو من اقاربك يعني.
0: اوه، عمر. يعني عمر صح؟
1: اي صحيح حبيبي.
0: عموري من وين قاعد تتصل عموري؟
1: والله اني انا من بغداد، بس انا اتصل من محافظات، شغل بالمحافظات، فاتصل من محافظات.
0: هسه تمنيا محافظه قاعد؟
1: هسه حاليا من الرمادي.
0: من الرمادي، يا هلا بيك وكل اهلنا
1: بالرمادي. الله يسلمك، الله يرضى عليك. انا يعني انا من اصلا من الدوره بغداد.
0: على راسي.
1: بس الله يسلمك، شغل بغداد، شغل بالمحافظات، فاتصل عليك انا من الرمادي.
0: والله بالرمادي. اتشرف من زاخو الى الفاو.
1: إلي شرف، أنا هم اللي أسمع برنامج يكون حلو، وأنا متواصل ويا ستبان وست عبير.
0: حبيبي والله.
1: وسال سلطان، كلهم كلهم ما شاء الله أخوة وعزاء إن شاء الله.
0: الله يسلمك.
1: المهم المشكلة، أي. المشكلة الصديق تقدر تتركه.
0: صح، عافية عليك، هسونا والله ده نحكي. إيه.
1: تقدر تتركه خلاص يعني.
0: في مالات بالضبط تنسحب من عنده بكل احترام.
1: تكتيكيين وعفو وانتهى الامر خلاص، يعني ما مو في مشكله.
0: صح.
1: بس المشكله منك وفيك كتب وكسر بوجهه، يعني شلون هذا ايش حاله؟
0: اوه،
1: عندي موقف انا صار عندي واذاني، انا اتصلت عليك، هذا الموقف اذاني.
0: قول حبيبي، قول، سولف لك المايك.
1: الله يسلمك، الله يرضى عليك. او هو تسمعني هسه كل زين
0: زين،
1: يعني اخذ الغيره، اخذ الغيره. شفت اداوم اول ما صارت فتره كلش بعيده، هاي فتره التعيينات العقود.
0: نعم.
1: انفصلت، فصلني من وراء، من وراء الغيره مالته. شلون
0: زين
1: استاذ مهيمن؟ احنا ولد عم.
0: طيب،
1: ولد عم، الله شاء وقدر اخذنا الزواج، احنا زوجنا اثنين خوات، الله يستر على العالم.
0: حلو، بالعكس
1: جيراننا ناس، اي كل الاحترام والتقدير لهم،
0: الله يحفظهم.
1: هو زين. اخذ الوسطانيه وانا اخذت الصغيره.
0: زين.
1: هو من نوع السان ويدخل بكل شيء، امانه الله يحكي لك انا موجود، يعني ادح لك بنفسي. هو عنده حشري، يعني نقول شنو حشري؟ كل شيء، يعني كل شيء كل شيء. انا حتى من اصل انا ما له علاقه بحد، خلاص شيء يمي، سلام سلام عليكم سلام، ما عندي شيء. حتى من اروح البيت الاهل بالباب سلام عليكم شلونكم،
0: يعني اخاف هو الرجل، اخاف هو بحسن نيه، يعني تحياتنا له.
1: هي عمومته، يلا اسلمك. فقلت لك يعني هو فقام يهتمون بينا، حتى يعني اهلنا يهتمون بينا اكثر احنا، فتدمر الغيره، طلعت برا عن عن عن عن عن, عن حدها. يعني بالنسبه لنا قاموا قال لي يجي عمر، يلا نروح فلان مكان، خلي يجون بيت فلان، يلا نروح هنا. هو عبالك شلون انعزل؟ عزول. طيب. عالم يعني من كل شيء. انا من الناس، اكو جماعه يعني اقرب الناس لي، حيل اجي فلان يبعود كل شيء، يدخل بين الكبير والصغير، هو ما له ما شيء. مو
0: زين، خاف انه هو مثلا ما منتبه على نفسه، يعني تقدر مثلا يابا
1: حكيت
0: احكي وياه بينك وبينه خطيه، يعني هم يجوز خطيه الولد.
1: والله حكينا وياه، لو اكبر منا حكي وياه ويعرف كل الزين. بس استاذ مهيمن، تصل مرحله،
0: نعم،
1: تصل مرحله تروح شاء القدر الله وخلاك في مكان يعني احسن مني بال يعني يعني اقوى من عندي بالدوار هالسوالف. من جوا جوا، وقبل سنه او سنه ونص اكتشف انت فاصلني.
0: معقوله؟
1: والله العظيم فاصلني الغيره، فاصلني من شغلي.
0: واجهته بهذا الشيء؟
1: واجهته وبادله، قلت له ليش؟
0: شو يقول؟
1: انا ما له ذنب. يقول لي انت انت انت اخذت كل شيء من عندي.
0: لا اله الا الله، الله يصفي القلوب.
1: اي والله، اي والله استاذ مهيم، انا بدي اضحك وبين هسه ما اعرف اقول الحمد لله والشكر، الله فضل علي الشغل احسن من الشغل القديم في قاطات، والعالم الحمد لله والشكر مسايرها وطبيعي الامور الحمد لله، هاي المحبه من الله سبحانه وتعالى.
0: نعم طبعا.
1: اي فقلت لك يعني اخذ هيك، يعني انا تعجبت من قالوا لي يابا ترى ترى كان فاصلك الثاني
0: زين. يجوز يجوز هسه هو حاليا ندمان.
1: والله ما اصور.
0: شو توجه له رساله؟
1: والله اول شيء اوجه له رساله الى وكل واحد عينه على العالم وشايف يعني العالم ما احتراماتي لبعض هي نسبه كلش قليله. قبل حضرت قبل شوي قلت لك حكيت كلمه كلش حلوه هي نسبه كلش قليله 1 أو 2%.
0: لا طبعا هي نسبه قليله يعني ما
1: كلش قليله. فانصح يعني ما حرامات اوجه له رساله الهاي الغيره انت فقدت هوايه من عندك بين اهلك وعمامك واهل مرتك وانا اصغر واحد بيكم اصغر واحد بيكم هاي من هاي الغيره مالتك حرامات. يا اخي انا اقدم لك هم رساله عبر القناه الحلوه وبين اخوتي واهل وناسي لك لا تخلي كل شيء انت احنا على قولة هاي العامه لا تخلي خشمك كل شيء شيء ما يعنيك ما له علاقه بي. ترى العالم ضايج من نفسها طالع روحها من نفسها ما انا ما كل شيء تحط تلب شغلات ما تخصك.
0: طيب
1: فهاي الغيره يعني شافوا اكو احترام من يجي فلان اذا يعني قلت انا مو انا والله والله ما انا انسها احشيها انا اقول امدح بنفسي لا والله بس من اجي اني فشي ثاني وهو من يجي هو لا شيء حتى بالتعامل بالبيت. فقدمنا حرامات هاي راحت عندك الهيبة والاحترامات وانت كنت انت تداوم مكانات حلوة وهاي فكلها مسحت حرامات والله. فنصيحة لك اترك هاي المواضيع وحنا كنا اخوة واصدقاء فحرامات هاي تصير ويا انت ويا العالم هيجي. وحكيت لك اواني حكيت باريا يسمع حسه هو كل زين اكثر العفو اكثر من مره حكينا ويا اني وعمي الكبير
0: يعني ان شاء الله يا ربي انه يعني احنا نقول مرات الانسان يعني يصحى على روحه واذا هو خطأان صدوق ف
1: عبر عبر قنواتك اقطع صارتك بخير المهم
0: اي نعم
1: عبر قناتكم الرشيده ووجوهكم الطيبه انا مسامحه منا الله تعالى الخاطر جهالي الخاطر اهلي خاطر هاي انا مسامحه وانا شايل عليه قد
0: ايش والله انا اللي اتمنى تدري ايش اتمنى عموري للامانه والله اتمنى انه يعني ترجع علاقتكم طيبه وترجع الاخوه لم ترجع علاقتكم طيبه وترجع الاخوه لم والله ما تسوى كلها ما تسوى. انقطع الاتصال يعني هو يمكن الأخذ يحكي بحرقة قلوب يعني إذا يعني ابن عمه ثاني إذا دا يسمع الله يعطيه الصحة والعافية. ما أتصور أني أنه يعني أنه هو بهال إحنا نقول يعني هيك صدق أنه مسوي بي ما أعرف أني بس أتمنى يعني مثلا يتصل ويقول فد كلمة حلوة وطيبة تصفي القلوب الكلمة الحلوة والكلمة الطيبة صدقة. وهاي واحدة شوف من يعني من الأشياء اللي نتمناها ودائما نسولف فيها اللي هي لا اطلع واجه وقول يابا أني مثلا يجوز اخطأت بس أني أعتذر يعني وأني مثلا أني هذا ابن عمي يبقى ابن عمي وأحبه. هذه واحدة من الأشياء. عندنا اتصال له ألو يا هلا ألو يا مساء الخير دين قطع يمكن الاتصال. طيب نسمع أوكي وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. الله يصفو القلوب إن شاء الله بكل الأصدقاء والأخوة والأحباب. رسالتنا لهذا اليوم شخص إذا أنت ضوج من عنده إذا ما تحبه انت من يمك عوفه ما بيه شيء. جوز انا اليوم من الايام انا ضوج من شخص على شنو انا باقي يمه انا نفسيا احنا كنا بشر وكنا عندنا جوز خواطر جوز امور جوز ردات فعل جوز ماضي كان جوز انا على شنو باقي يمه ما احبه ابتعد عنه. انا ما مو شرط انه انت تكون الا لازم المحب لا انت انسان بس شخص ما حبيته عوفه بكل بساطه يعني عادي. جوزاني قلبي شايل على أحد، خلاص ابتعد عنه. شكرا إلى كل من تواصل ويانا، والله يصف القلوب إن شاء الله. ومهيمن الأبيض كان وياكم في الإعداد والتقديم، رافقني المبدع عمر ثائر، نقولكم في أمان الله.

0: الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
1: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: ويانا شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويان مفيد ويوصل أكيد
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة
2: كلش سهلة.
1: أعلن
2: أعلن أعلن
1: على الرشيد
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة.

آخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM، إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.